0: أسرع، ما هذا البطء؟
1: الرسوب يحتاج إلى الدقة والحذر حتى لا تصطدم السفينة برصيف الميناء.
2: لماذا أنت متعجر هكذا؟
0: أريد أن أشاهد الميناء.
2: اصبر يا زياد، الحكمة تقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة.
0: هذه حكمة تصلح للكسالى فقط.
3: غير صحيح يا بني، من عرف الدنيا ودرس أحوالها أدرك قيمة التأني والتعقل وتحلى بفضيلة الصبر.
4: تمهل يا مرجان، إلى اليسار قليلا.
5: أمرك يا صاحب البحر.
0: أخيرا رسونا، سأكون أول النازلين إلى الأرض.
2: احذر أن تسقط في الماء.
6: هل تبحث عن شيء أيها الصبي؟
0: نعم، أبحث عن أبي وأمي وقد تهت منهما.
6: أظن أن أباك بحار، ها؟
0: لا، أبي وأمي من البدو.
6: نعم نعم، قابلتهما.
0: أي؟
6: في خان قريب من الميناء، هيا بنا.
0: سأخبر صاحب البحر أولا.
6: أخشى أن يرحل قبل أن نصل، لن نذهب بعيدا.
0: إذن سأذهب معه.
6: أسرع الخطى، لقد سمعت أنهما ينويان السفر اليوم.
0: أنا أجري بأقصى سرعتي.
2: زياد، إلى أين؟ زياد،
3: لولو، أين زياد؟
2: لا أدري.
3: كيف لا تدري؟
2: لقد صار في هذا الاتجاه مع رجل غريب، وعندما سألته لم يرد.
1: إيه، هل تاه مرة أخرى؟
3: ليس هذا وقت الكلام، أسرع.
2: انتظراني، إنني لا أستطيع أن أعدو مثلكما.
3: زياد، أين أنت؟
6: ها، إياك أن تفتح فمك.
1: استسلم استسلم أيها اللص، دع الصبي.
6: ابتعد من طريقي يا شبيه سرطان البحر.
3: سأريك يا لص الأطفال.
1: حان دوري الآن.
2: سأريك مقامك يا خاطف الصبي.
3: دعه يا لؤلؤ، لقد نال ما يكفيه.
2: ليس قبل أن أؤدب هذا المجرم.
1: أين ذهبت دموعي؟
3: كل ما جرى لنا بسبب تسرعك.
0: أنا وما خطأي؟
3: ألا تعرف خطأك؟ كيف تسير مع رجل غريب لم تره من قبل؟
0: قال لي إنه يعرف مكان أبي وأمي.
1: يا سلام، ولماذا لم تصبر حتى نأتي معك؟
0: لم أقدر على الانتظار.
2: كان من الممكن أن تهلك
1: أو نموت كلنا بسببك.
3: كفى عتابا، تعجل من هو أفضل منا ومنه. أم نسيتم ما فعله سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر؟
0: لا أفهم يا صاحب البحر، عن أي شيء تتحدث؟
3: ألم تسمع أبدا بقصة سيدنا موسى مع العبد الصالح؟
0: لا، لم أسمع بها، أرجوك أن تحكيها لي.
3: كان سيدنا موسى عليه السلام يخطب في بني إسرائيل خطابا مؤثرا، دمعت له العيون وخشعت له القلوب. وبعد أن أنهى خطابه تبعه رجل وسأله:
7: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك في الأرض؟
3: قال سيدنا موسى: لا. فعتب الله عليه لأنه لم يرجع إليه العلم، وقال له: إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منه، ودله كيف يصل إليه بأن يصيد حوتا ويشويه ويضعه في سلة، وعندما يصل إلى مجمع البحرين سيقفز الحوت المشوي من سلته إلى الماء ويدله على الطريق إلى العبد الصالح.
0: ومن يكون العبد الصالح؟
3: عرفتنا السيرة المشرفة أن اسمه الخضر وننطقها الخضر، وكان أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم.
8: ما هذه الفوضى؟ الحساء يقع.
9: ماذا نفعل يا سيد حاييم؟ إنها الأمواج، يبدو أن عاصفة تهب.
8: هذا لا يعنيني، أريد حساء جديدا.
10: وأنا أيضا.
11: العاصفة بدأت بالفعل، أرى أن نحتمي من الماء.
10: ساعدني يا بني، لا أستطيع السير وحدي.
11: أمرك يا سيد كريم.
9: ماذا نفعل يا ساق؟
5: اطوي الأشرعة ولننتظر حتى تهدأ الرياح قليلا.
12: إنني خائف يا أخي.
13: تماسك حتى لا تنقل الخوف إلى الركاب.
11: ألا يوجد مرسى قريب من هنا؟
12: لم نعد نتحكم في حركة السفينة كما ترى، سنحاول الرسو في أقرب يابسة نلقاها.
3: وقفت سفينة البحارة المساكين عند الأرض التي يسير فوقها سيدنا الخضر ويتبعه كليم الله موسى عليه السلام ليتعلم منه.
12: شيء غريب، كيف توقفت العاصفة فجأة؟
9: هناك رجلان يلوحان لنا، إن أحدهما هو الخضر.
0: ومن يكون الخضر هذا؟
9: رجل طيب ومبارك، لكنه لا يختلط كثيرا بالناس. هل سنأخذ منهما أجرا؟ بالطبع لا، يكفي أننا سنتشرف بركوبهما السفينة.

0: ما هذا الصوت المزعج؟ لا أستطيع أن أنام.
1: أظنه صوت الموج يرتطم بمقدمة السفينة.
2: بالتأكيد لا، إنه صوت قدوم تطرق على الأخشاب.
3: ربما يصلحون القلعة.
4: انظروا هناك، الخضر ينزع لوحا من السفينة.
5: هل أنت واثق بما تقول؟
4: رأيته بعيني، اذهبوا لتتأكدوا بنفسكم.
2: لا يمكن أن أصدق هذا.
6: هكذا تحل علينا البركة في قاع البحر.
7: لماذا يؤذينا ونحن لم نأخذ منه أجرا؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. صدق الله العظيم.
9: سيدنا موسى هو الذي يعتذر للخضر بعد أن خرق السفينة؟
10: اصبر ولا تتعجل في الحكم.
9: هل يكون أغراق السفينة أفضل من سيرها؟
10: أنت هكذا تقاطعني أثناء سرد القصة ولا تترك لي فرصة لأستكمل أحداثها.
9: معك حق، ولكني مندهش.
10: اندهش من هو خير مني ومنك، سيدنا موسى عليه السلام، ولكنه تذكر وعده للخضر وعاد لمرافقته في صمت.
9: وماذا حدث بعدها؟
10: غادر السفينة وانطلق إلى أرض يابسة.
11: معي حلوى كثيرة، سأعطي واحدة لمن يفوز في اللعبة.
12: حلوى بالشطة.

0: ماذا جرى له؟ هل أغمي عليه؟
1: بل مات، كانت أمي كذلك.
0: إن الدم يسيل منه، من قتل؟
1: لا أدري.
2: ماذا حدث لولدي؟
1: لا أدري، أقسم أنني لا أدري.
0: كنا نغمض عيوننا في لعبة الاختباء وفتحنا عيوننا فوجدناه هكذا.
2: ولدي حبيبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. صدق الله العظيم.
5: من الذي يعتذر لمن؟
4: سيدنا موسى هو الذي يعتذر لسيدنا الخضر.
5: ولكن الخضر هو من قتل الغلام.
6: أوافق زيادا في الرأي، لقد قتل نفسا، وأي نفس؟ طفل بريء لم يرتكب أي ذنب.
4: هذا ما حدث بالفعل، وهذا هو ظاهر الأمر، ولكن الحكمة خافية في عقل الخضر.
5: أي حكمة تستدعي القتل؟
4: هذا ما خطر بقلب النبي الكريم موسى عليه السلام، لكنه تذكر وعده للخضر فعاد للاعتذار والتزام الصمت وإكمال الرحلة.

0: هيا أيها الحمار، أعرف أنك ظمآن وحران، وأنا أكثر منك عطشا وتعبا.
1: توقف عن الكلام مع الحمار يا شلعئيب، ونادي على البضاعة.
0: هذا ما أفعله منذ ساعات ولا أحد يشتري شيئا.
1: أنت لا تجتهد في البيع، عليك أن تجتهد لتستحق أجرك.
0: ما أبخسه من أجر؟ هذه قرية كل من فيها بخلاء.
1: إذا لم تعجبك قريتنا فارحل عنها.
0: انظر إلى هذين الرجلين الغريبين في آخر الطريق،
1: ما شأنك بهم؟
0: الكل يغلق باب بيته في وجههما ولا أحد يقدم لهم الطعام.
1: تقديم الطعام دون أجر، هل جنن؟
0: إذن لنقدم إليهما شربة من الماء.
1: الماء أيضا بأجر.
2: يا للعجب، إنه الخضر، رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء.
1: مهما يكن من أمره لن نعطيه شيئا إلا بأجر.
3: شكرون، استيقظ بسرعة، انظر، الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
4: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
3: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
6: يا لها من تصرفات عجيبة.
7: ألا تعرف بقية القصة؟
6: لا، هذه أول مرة أسمعها.
4: ما هو تفسير الخضر لتصرفاته؟
5: سأشرح لك كل شيء غدا إن شاء الله.
4: لا أستطيع أن أنتظر إلى الغد، أرجوك أن تقبل الآن.
5: يا بني، نحن في مدينة لا نعرفها ولم أزرها من قبل، وقد حاولوا خطفك في وضح النهار، فما بالنا بالليل؟
7: نعم، المكان هنا مقبض جدا، فلنرحل.
6: رغم تشوقي مثلك لمعرفة بقية القصة إلا أن كلامهما صحيح. هيا هيا بنا.
4: هذه أعجب قصة رائعة.

0: المستقبل اف ام الاولى في بابل.
1: مراقد الانوار سلسله من الحلقات الاذاعيه تستعرض بعضا من المزارات الشريفه في مدينه الحله لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على ارث المدينه المعطاء. اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
2: الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي اتخذ المزيديون الحلة عاصمة لهم بعد تمصيرهم لها سنة 495 للهجرة، وكان أول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدق بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي، وكانت منازل آبائه الدور من النيل. فلما قوي أمره واشتد أزره وكثرت أمواله لانشغال الملوك السلاجقة بريارق ومحمد وسنجر أولاد ملك شاه بن ألب أرسلان بما تواتر بينهم من الحروب، انتقل إلى الجامعين موضع غرب الفرات، وذلك في المحرم سنة 495 للهجرة، وكانت أجمة قصب تأوي إليها السباع، فنزل بها بأهله وعساكره وبنى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة، وتأنق أصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ، وقصدها التجار فصارت أفخر بلاد العراق وأحسنها. قتل الأمير صدق بن منصور المزيدي الأسدي في معركة بينه وبين السلطان محمد بن الملك شاه قرب النعمانية في واسط، يوم الجمعة آخر جمادي الآخر سنة 501 للهجرة، وحمل رأسه إلى بغداد ودفن جسده رجل من أهل المدائن.

الأمير دبيس بن صدقة بن منصور المزيدي الأسدي. لقد استمرت الإمارة المزيدية بقوتها حين أمر دبيس الثاني بن صدقة ابن منصور سنة 512 للهجرة، خلفا لوالده المقتول سنة 501 للهجرة. كان الأمير دبيس الثاني أحد أجواد الدنيا، وكان صاحب الدار والجار والحمى والذمار، وكانت أيامه أعيادا، وكانت الحلة في زمانه محط الرحال وملجأ بني الآمال ومأوى الطريد ومعتصم الخائف الشريد. قتل في 28 من ذي الحجة سنة 529، إذ أرسل السلطان مسعود السلجوقي أحد غلمانه للتخلص منه فقتله، وقد غدر به السلطان بعد أن كان يظهر له التجلة والاحترام لتغطية جريمة قتل الخليفة المسترشد العباسي. وقيل أن قتله كان في باب مراغة بأذربيجان، وقيل في باب تبريز، وقيل كان عند باب خوا، وأنه لما قتل حمل إلى ماردين إلى زوجته فدفن بالمشهد عند نجم الدين الغازي صاحب ماردين والد زوجته.

الأمير صدقة الثاني بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير دبيس الثاني خلفه ابنه صدقة الثاني أميرا للإمارة المزيدية سنة 529 للهجرة، وقد زوجه السلطان مسعود السلجوقي ابنته لكسب ثقته وتأييده، فنشأت بينهما مصاهرة. ولما عزل السلطان مسعود الخليفة الراشد عن الخلافة ونصب مكانه المقتفي، اتفق بعض الأمراء مع الملك داود على محاربة السلطان بن مسعود وإرجاع الراشد إلى الخلافة، فخرج إليهم السلطان مسعود من بغداد، وانضم إليه الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر، ومعهما عسكر الحلة، فالتقوا مع عسكر الملك داود، فهزمهم السلطان مسعود، وقتل الأمير منكر برس أسيرا وهو من أصحاب الملك داود. ثم تفرق عسكر السلطان مسعود في النهب، ووقف بعض الأمراء من جماعة الملك داود على مرتفع من الأرض، فرأوا السلطان في قلة من أصحابه فهجموا عليه، فانهزم السلطان مسعود، ووقع الأمير صدقة وعنتر بن أبي العسكر أسيرين وقتلا قصاصا بمنكر برس، ذلك سنة 532 للهجرة. ووصف الأمير صدقة الثاني بالشجاعة والروية والعقل، ولم تشر المصادر إلى نقل جثمانه إلى مدينة الحلة.

الأمير محمد بن دبيس بن صدقة. وبعد مقتل الأمير صدقة الثاني أقر السلطان مسعود إمارة الحلة إلى أخيه محمد بن دبيس، وجعل مهلهل بن أبي العسكر المدبر لأموره، وكانت مدة ولايته 8 سنوات، أكثر أيامها سلمية، لم يحدث فيها ما يعكر صفو الأمن في الإمارة سوى ما جرى بينه وبين أخيه علي بن دبيس من حرب سنة 540 للهجرة، انتزع فيها الأخير إمارة الحلة منه، فتخلى الأمير محمد

الأمير علي بن دبيس بن صدقة. لقد تمتع الأمير علي ببعض الصفات، فقال عنه الصافدي: كان شجاعا جوادا ممدوحا كبير الشأن. وهذه الصفات تلقي ضوءا كبيرا على المكانة الاجتماعية والمركز السياسي الذي كان يحتله علي بن دبيس، فضلا عن أنها تعكس شهرته بين الأدباء والشعراء حيث أكثر من مدحه. وأن من أسباب اختلافه مع السلطان أن السلطان هدده مرة فأجاب علي على رسول السلطان: قل له إن مثلي ما يهدد، لأن قصارى أمري أن يخرجني عن جدران الحلة ويبعدني عن أوساخها، فأسكن في فيافي بني أسد وأقنع بخيام الشعر وتلال الرمل وثمار المياه وخشن العيش، وهو وأمثاله قد تعود إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة ونعيم الحمامات. فعلي كان معتزا بالحياة البدوية وبساطتها، والرواية إن دلت على شيء فهي تدل على جرأته السياسية. وقد اعتزل علي الإمارة سنة 544 للهجرة، أما وفاته فكانت في سنة 545 للهجرة. وقال ابن الجوزي في سنة 546 واختلف في موته، فقيل أنه توفي بداء السكتة، وقيل بعلة القولونج، وقيل أن طبيبه محمد بن صالح قد قتله، وقد مات في أسد آباد. وأسد آباد كما يرى الشيخ يوسف كركوش يحتمل أن تكون من

محمد بن حميد النحوي، هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد الحلي المعروف بابن حميد النحوي، ولد في الحلة المزيدية سنة 486 للهجرة المباركة. قال القفطي: قرأ ببلده على شيخ كان هناك يعرف بخزيمة، وقدم بغداد وقرأ على أبي محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب، ولازمه مدة وأخذ عنه النحو، وكان له شعر حسن أخذ الناس عنه ببلده علما كثيرا وأدبا متوفرة، وتخرج به جماعة في علم النحو وروا شيئا من شعره. وينقل ابن الدبيثي المتوفي سنة 637 للهجرة ما تقدم ويضيف قائلا: وسمعت جماعة يصفونه بالفضل والمعرفة والأدب، وما لقيته رحمه الله وإيانا. وقال ياقوت الحموي: كانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة، قرأ على أبي محمد بن الخشاب البغدادي ولازمه حتى برع في علم العربية وصنف كتابا، وكان معاصرا للحسين بن عقيل الخفاجي ومشاركا له في العلوم ومزاولا له في الأدب، وهو من الرعيل الأول الذي دشن عمارة الحلة أول تأسيسها. من مؤلفاته لابن حميدة النحوي مؤلفات كثيرة، إلا إنها لم تصل إلينا، وبقيت تلك الثروة المجهولة المكان وسبب الفقدان. ومن أشهر تلك المؤلفات التي ذكرها المؤرخون والمعجميون: شرح أبيات الجمل لأبي بكر بن السراج، شرح اللمع لابن جني، شرح المقامات الحريرية، الأدوات في النحو، كتاب التصريف، الروضة في النحو، الفرق بين الضاد والضاد، شعره ومن شعره. إذا كان ابن حميدة قد برع بالنحو واللغة، فقد وصف بالشاعر أيضا وقالوا له شعر، ولم يصل إلينا من شعره سوى ما أورده ياقوت الحموي في معجمه والسيوطي في بغية الوعات. قال الحموي: أنشدني محمد بن علي بن حميدة الحلي لنفسه وقال: سلام على تلك المعاهد والرضا، وأهلا بأرباب القباب ومرحبا، وسقيا لربات الحجال وأهلها، ورعيا لأرباب الخدور بيثرب، أحن لتياك الحجال وأن غدت ربائبها تبدي إلي التجنب، وأصبو لربع العامرية كلما تذكرت من جراعائها لي ملعبا. وفاته ومرقده. اجتمعت المصادر التي ترجمت له أن وفاته كانت سنة 50 و500 للهجرة، ولم تشر إلى مكان دفنه غير إننا نجد له في الحلة الفيحاء قبرا تسالم الناس في المدينة على أنه قبر النحوي ابن حميدة. يقع هذا القبر في محلة الجامعين مقابل معمل المشروبات الغازية في مدخل مدرسة الشريف الرضي الابتدائية على يسار الداخل للمدرسة وسط حديقة صغيرة، وقد ارتفع القبر عن الأرض مقدار المتر ووضع عليه قفص

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: مقاطعة المسلمين.
1: رأت قريش أن كل ما استعملته من الوسائل مع النبي صلى الله عليه وسلم من السخرية والاستهزاء ومن الإرهاب والتعذيب لم يجدها نفعا ولم يصرف الناس عن دعوة الإسلام. ورأت قريش أن دخول عناصر قوية في الإسلام مثل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب قد زادت دعوة الإسلام ظهورا وانتشارا،
0: فقد استطاع المسلمون أن يعلنوا بصلاتهم بعد أن كانوا يسرون بها، وأصبحوا يصلون جهرة في حرم الكعبة بعد أن كانوا يستخفون في شعب الجبال، واستطاعوا كذلك أن يجهروا بالقرآن على مسمع من قريش بعدما كانوا يتخافتون.
1: اجتمع أصحاب الرسول يوما فقالوا: من منكم يسمع قريشا القرآن جهرا؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنا. فقالوا: نخشى عليك منهم، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم. فقال: دعوني، فإن الله سيمنعني منهم. ثم وقف عند المقام وقت طلوع الشمس وقريش في أمديتهم، فقال رافعا صوته: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، واستمر فيها.
0: فقالوا: ما بال ابن أم عبد؟ فقال بعضهم: يتلو ما جاء به محمد. ثم قاموا إليه يضربون وجهه وهو مستمر في قراءتها حتى قرأ غليب السورة، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أدمت قريش وجهه. فقال له أصحابه: هذا الذي خشينا عليك منهم. فقال: والله ما رأيت أعداء الله أهون علي مثل اليوم، ولو شئتم لأتيتهم بمثلها غدا. قالوا: لا، قد أسمعتهم ما يكرهون.

0: كما زاد في حيرة المشركين تواثق بني المطلب وبني هاشم كلهم مسلمهم وكافرهم على حياطة محمد صلى الله عليه وسلم ومنعه منهم، بعدما ظهرت رغبة الكثير من المشركين في مكة بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب إلا جمع أهل بيته من بني هاشم وبني المطلب ولدي عبد مناف، ودعاهم إلى منع ابن أخيه من المشركين، فأجابوه إلى ذلك حمية للجوار العربي، إلا ما كان من أبي لهب فإنه فارقهم وكان مع قريش.
1: في ذلك الوقت كانت الآية القرآنية تتنزل من السماء يوما بعد يوم، تعيب آلهة المشركين وتؤذي كبرياءهم، ولم يكن لقريش حجة تدفع بها حجة القرآن، فقد كانت حجج القرآن قوية دامغة لا تدفعها آية حجة في الأرض. ولما عجزت قريش أمام هذه الحجج الدامغة والبراهين الساطعة، صبت غضبها ونقمتها على ضعفاء المسلمين، ولما استنفذت كل وسائل الإرهاب والتخويف دون أن تصل إلى ما كانت تريده، لجأت إلى سلاح آخر، وهو سلاح المقاطعة. على هذا السلاح يرد المسلمين عن دينهم قبل أن يفشوا هذا الدين بين القبائل وينتشر، فيتعذر بعد ذلك رد المسلمين عن دينهم. المقاطعة والحصار.

اجتمعت قريش وأتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب على ألا يزوجوهم أو يتزوجوا منهم ولا يبيعوهم ولا يشتروا منهم. فلما اجتمعوا على ذلك كتبوه في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فاجتمعوا إليه في شعب وهو شق في الجبل يشبه المخبأ،

0: آل أبي طالب في الشعب.
1: حُصِر بنو هاشم وبنو المطلب بنسائهم وأطفالهم في الشعب، لا يتصل بهم أحد من القوم، ولا يتصلون بأحد، ولا يصل إليهم طعام ولا شراب، فقد أحكمت قريش عليهم الحصار، وبالغت في قسوتها عليهم، فقطعت عنهم الأسواق، فكلما قدم إلى مكة طعام أو بيع بادرت قريش بشرائه، واشتروه بأضعاف ثمنه كي لا يصل إلى أيدي بني هاشم وبني المطلب.
0: كان أبو لهب وأبو جهل زعيمي هذه الحركة، فأما أبو لهب فكان يقول كلما قدمت تجارة إلى مكة: يا معشر قريش التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا شيئا، فقد علمتم حالي ووفاء ذمتي، فيزيدون عليهم في السلعة أضعافا مضاعفة حتى يرجع الرجل من بني هاشم وبني المطلب إلى أطفاله وهم يصرخون من الجوع وليس في يده شيء يصبرهم، ثم يذهب التجار إلى أبي لهب فيربحهم ويضاعف لهم الثمن.
1: أما أبو جهل فلم يكن يرضى بأقل من أن يتخلى بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلموه إلى قريش فتقتله أو يتخلى عن دعوته. استمرت هذه المقاطعة نحو من 3 سنين، وبنو هاشم وبنو المطلب محاصرون، قد اشتد بهم البلاء حتى أكلوا أوراق الأشجار من شدة الجوع، وكان يسمع من وراء الشعب أصوات النساء والصبيان يتذورون من الجوع، وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فكانوا يخرجون في أيام المواسم، حيث يقبل الناس إلى مكة فيلتقون بالناس ويدعون إلى الإسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا، وبنو هاشم صابرون محتسبون. نقض الصحيفة وإنهاء المقاطعة.
0: شعر رجال من قريش بسوء صليعهم، وعز عليهم أن يظل إخوانهم في هذا الحصار حتى يهلكوا من الجوع، فقام نفر من أهل المروءة والضمائر من قريش فكرهوا هذا التعاقد الظالم، وكان هشام بن عمرو ابن ربيعة رجلا واصلا للرحم ذا شرف في قومه، فمشى إلى رجال من قريش عرف فيهم الرقة والرجولة، فاستثار حميتهم وإنسانيتهم لنقض الصحيفة والخروج من هذا التعاقد الظالم. ولما كانوا 5 اجتمعوا وتعاقدوا على نقض الصحيفة، فلما كانت قريش في أمديتها في الغد قام زهير بن أبي أمية وأقبل على الناس وقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة.
1: فقال أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. فقام إليه زمعة بن الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام آخر وقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. ثم قام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها، فوجد الأرض قد أكلتها إلا كلمة باسمك اللهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عمه أبا طالب بذلك من قبل، وهذه واحدة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث علم باهتراء الصحيفة قبل رؤيتهم لها، ومزقت الصحيفة وبطل ما فيها.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن يأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.

0: سؤال وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض الصحابة، فقالوا: ما بال الهلال يبدو كالخيط ثم يزيد حتى يستوي، لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ؟
1: أي أنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال وتبدل أمره،
0: فأمر الله سبحانه وتعالى أن يجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحكمة الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يوقنون بها في أمورهم، وكذلك معالم للعادات المؤقتة التي يعرفون أوقات الصلاة والصيام والأعمال الزراعية وكذلك الحج.
1: ويظهر أن الله سبحانه وتعالى لم يرد على السائلين عن أسباب تغيرات القمر، لأن عقولهم وقتها لم تكن مهيئة لفهمها، وإنما أنزل لهم القرآن الكريم ليحصلوا على تفسيره والإجابة عن كل ما يسألون.
0: وأمر الله سبحانه وتعالى بأن يتقوا الله، وأنهم بسؤالهم هذا أشبهوا بمن يأتي البيوت من ظهورها لا الدخول من أبوابها، فعليهم أن يتقوا الله لعلهم يفوزون على رضاه.

0: اللهم افتح لنا في شهرك أبواب فضلك، وأنزل علينا فيه بركاتك، ووفقنا فيه لموجبات مرضاتك، وأسكننا فيه في جناتك، يا مجيب الدعاء يا الله.
1: اللهم اجعل سعينا فيه مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملنا فيه مقبولا، وعيبنا فيه مستورا، يا أسمع السامعين يا الله. اللهم اجعل صيامنا في شهرك الكريم بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين يا الله.

اكتب لي حجا مبرورا وتقبل سعيا مشكورا وتجاوز ربي عن ذنبي واجعله اباء منثورا وتقبل عبدا مشتاقا لاقى من وجد ما لاقى وزيارة مكة تسعده للخير أجعله سباقا.

إلهي بك ومنك أطلب حاجتي، فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك. وأسألك يا الله بفضلك ورضوانك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل لي في عامي هذا إلى بيتك الحرام سبيلا، حجة مبرورة زاكية خالصة لك تقر بها عيني وترفع بها درجتي وترزقني، وأن أغض بصري عن المحرمات والعمل بما أحببت يا أرحم الراحمين يا الله.

اعلم أخي الصائم أن أفضل الأعمال في ليالي شهر رمضان وأيامه هو تلاوة القرآن الكريم، وينبغي الإكثار من تلاوته في هذا الشهر المبارك. ففي هذا الشهر كان نزول القرآن، وفي الحديث الشريف: إن لكل شيء ربيعا، وربيع القرآن هو شهر رمضان. فيستحب في سائر الأيام ختم القرآن، ختمه شهر رمضان. فأكثروا أيها الناس

0: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. صدق رسول الله.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الريح: اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مستحضرين دلالاتها ومعانيها وكذلك العبرة المستخلصة منها. كلام أهل الحرف والصناعات. مستمعين الأكارم، أولع بعض الكتاب القدماء بالتعبير وفقا لطريقة تفكير أهل الحرف والصناعات وما يتداولونه من مصطلحات ومفردات للحرفة. فقال أحدهم: تجمع قوم من أهل الصناعات وتكلموا عن أفضل الكلام وأحسنه. فقال العطار: إن أطيب الكلام هو ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة وتعطرت به السراة. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام ورققته بمطرقة الإفهام. وقال النجار: وخير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير، ونشرته بمنشار التدبير، فصار بابا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان. والقدوم أعزائنا المستمعين هو الفأس. وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكير الفكر، وسبكته بمشعل النظر، وخلصته من خبث الإطناب، فبرر وسطع سطوع الإبريز في معنى وجيز. والكير هنا أعزائنا المستمعين هو المنفاخ، والإبريز هو الذهب الخالص. وقال الحائك: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه، فخرج ملفوفا منيرا وموشعا.

عشاً محبراً. أما الشاعر أبو الحسين الجزار فقد صاغ ذلك شعراً حين قال: لا تلمني مولاي في سوء فعلي عندما رأيتني قصابة، كيف لا أرتضي الجزارة ما عشت قديماً وأترك الآداب. وبها صارت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. للفقر مريدون أيضا. مستمعينا الأكارم، كان يقال كما جاء في كتاب اللطائف والطرائف للثعالبي: إن الفقر مجمع العيوب، ويقال الفقر كنز البلاء. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقال الشاعر الأديب عبد الله بن المعتز العباسي: لا أدري أيهما أمر، موت الغني أم حياة الفقير. وقال الشاعر صالح بن عبد القدوس: بلوت أمر الناس 70 حجة، وجربت صرف الدهر في العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولم أرى بعد الكفر شرا من الفقر. وعلى الرغم أعزائي المستمعين من مساوئ الفقر الكثيرة التي لا جدال فيها، فإن هناك أنصارا للفقر، أو كما يقولون في العامية المصرية غاوين فقر، فهم يرون فيه راحة من متاعب الغنى وأمنا من الخوف من المخاطر التي تتهدد الثروة دائما. وذلك أنه كلما زادت ملكية المرء زاد قلقه بشأنها، وانفتحت شهيته لمضاعفتها وتكديسها. ومن أجل ذلك قال قائلهم: المفلس في القافلة أمين. غير أن هناك أيضا من يميل إلى الفقر لأسباب أخرى، فقد ورد في الكتاب آنف الذكر، وهو اللطائف والطرائف للثعالبي، أن الفقر كان شعار الصالحين، وكما يقال الفقر لباس الأنبياء. وكان الفقيه سفيان الثوري يقول: الصبر على الفقر يعدل الجهاد في سبيل الله تعالى. ومن أحسن ما قيل في مدح الفقر برأي الثعالبي قول الشاعر أبي العتاهية: ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى، وأن الغنى يخشى عليه من الفقر؟

وهنا نودعكم على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق، وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
5: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

صباح الخير، صباح العافية على كل مستمعينا وين ما كنتوا وين ما يوصل صوتنا لكم. صباحكم هدوء وصباحكم ناس تحبوها وأخبار تفرحكم يا رب. تحية لكل شخص دا يسمعنا هسه وهو بطريقة للدوام، تحية للي بالبيت واللي دايرتي بيومه واللي فاتح الراديو حتى يكون أكو صوت يرافقه بهذا الصباح الحلو.

صباحكم خير وبركة يا رب، وأهلا وسهلا بكم ويانا ببرنامجكم على هواكم، المكان اللي نلتقي به كل صباح ونسولف به عن كل شيء مر بحياتنا من أبسط التفاصيل إلى المواضيع اللي تستحق نحكي بيها. حياكم الله ونورتونا بهذا البرنامج، كونوا ويانا على مدار ساعة ونص من الآن. راح نكون وياكم بالإعداد والتقديم محدثتكم مريم الزبيدي وزميلتي المتألقة منار العامري، أما في الإخراج رح يرافقنا المخرج مصطفى قزويني.

0: صباح الخير يا مريم.
1: صباح الورد والعافية عليك يا منور، وصباح العافية على مستمعينا اللي سمعونا عبر الموجة 91.7 أكيد إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.
0: أكيد يا مريم، صباح الورد على كل مستمعينا، وإن شاء الله يا رب يوم حلو وكل خير وتفاؤل وعافية.
1: آمين يا رب.
0: مريم، أنا قلت لك أنه الصبح كان مودي مو تمام، بس طلع السبب الشاي. يعني أنا ما كنت أشرب
1: شاي. شاي صرت زينة؟
0: شربوا شاي قبل نطح.
1: ولي ما يحب الشاي؟ أنا عادي شربت حليب صرت زينة.
0: أنتي أكو بديل. هاي الظاهرة أكو عندها
1: ما عندي هذا العرق العراقي،
0: جينات مو عراقية. الصدمة أكو عراقية ما تحب تشوي.
1: لا بس ويا الأكل هو يقعد تمام، ويا الكعك أوكي، بس واحدة لا، أنا علاقتي بمو قوية.
0: لا شون يعني، هاي بعد أيام راح يجي الشتاء وتنعلق الصوبة، هو دائما 24 ساعة على الصوبة.
1: شاي كرك كابتشينو يجب أن استوالف
0: يدي النيلة.
1: طبعا هسه اللي دي يسمعنا هسه اشتهى استكان شاي، او اشتهى يعني ممكن شاي كرك مثل ما ذكرت، او فد شي دافي من الصبح
0: كجرات.
1: يعني قوموا وشغلوا الطباخ وتنشطوا من الصبح، اللي قاعدين واللي بالدوام ايضا سوينا لهم ان شاء الله واهز حتى يخلصون الشاي.
0: اجواء الصبح الحلوة. اجواء الصبح الحلوة اللي يبدي النهار بيها يا مريومة، يمكن هي مجرد مقدمات لحتى الانسان يبدي نشاطه ويكمل يومه.
1: نعم، ايضا يقدرون واحد يعزم الثاني على استكان شاي، هاي فرصة أيضا.
0: هاي يقولون شون
1: حتى للبوادر.
0: أي ذريعة للمحبين. هي هاي شاي تيجي نشرب شاي.
1: أيوة، عزمك على استكان شاي. واللي ما يحب الشاي شلون بالله
0: يشربه.
1: هذا عزيمة لا ينشرب طبعا. أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وخليكم ويانا.

0: أيضا مستمعينا مستمرين وياكم، وراح نبلش استعراض برامجنا لهذا اليوم يوم الاثنين، وبداية أكيد مع برنامج على هواكم. أنا وياكم مريم الزبيدي وزميلتي منار العامري راح نرافقكم ساعة ونص من الآن، وأكيد مخرجنا مصطفى القزويني. ومن بعد
1: شنو هالتواضع؟ لقيتي صوت حلوة،
0: لقيتي يعني خليت رأيكم أنتوا أسرع لحد
1: أوكي
0: حتى توقف تتميزون بيها.
1: إذن على الساعة 10:30 راح يكون برنامج ناس ويا زميلنا حيدر تشلبي مدير البرامج. تحياتنا إليك.
0: تحياتنا إليك. ومن بعدها مستمعينا الساعة 5 العصر برنامج منار العامري. صبحوا ياكم وتمسوا ياكم ببرنامج ترند، بس ما وراء الترند.
1: شنو ترند؟ ليش ذكرتي؟
0: اليوم عندك برنامج العصر، ما تخلصين، خاف مالك خلق اليوم، لا يوم كامل انت تقضيه هنا ويا مستمعينا.
1: طبعا اكيد حلقتي اليوم راح تكون عن الترند التنين اللي هو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن اكيد نتناوله بطريقتنا.
0: انا راح اتابع الحلقه لما وراء السالفه، فاللي ما مفتهم الموضوع يقدر يشوف الحلقه.
1: اكيد يا مريم ان شاء الله
0: يعرف تفاصيلها ان شاء الله
1: كلها. يعني البرامج البرنامج مالتنا برنامج ترند، بس ما يتناول الترند ويسولف عنه فقط، لا يتناول ما وراء الترند، اسباب انتشاره كلها،
0: وايضا ردات الفعل على السوشيال ميديا،
1: كل ما يحيط بي كل ما يحيط بي. ولكن ما نتناوله بالصوره الظاهريه، لا نتناوله هاي الامور الخفيه اللي ما ممكن احد يركز عليها.
0: أنتي مبدعة وأفكارش مبدعة. شكراً. أكيد. وبرنامج إن شاء الله جميل جدا، وأكيد مستمعينا انتظروا البرنامج 5 العصر،
1: ومن بعدها أكيد نروح على 9 وبرنامج عمو أحمد لزميلنا أحمد الخفاجي. تحياتنا إليه.

0: منار يقولون اليوم أخير يوم لدرجات ارتفاع الحرارة.
1: يا دي النيلة،
0: أي يقولون راح تخلص بدلش الربيع مدري الخريف.
1: أي شفت خبر يقول درجات الحرارة راح تنخفض
0: من الاثنين، قالوا هو خلص بعد
1: يمكن أنا يمكن أنا العراقية الوحيدة اللي حزنت على هذا الخبر.
0: مشوف قاعدة شمتي وعلى المباشر. طبعا بشرة سارة لكل مستمعينا من إذاعة جامعة المستقبل إنه خلص الصيف يعلن وداعة لنا، نقول له باي باي والله وياك بعدين ترجع، وراح نبلش ب نسمات الهواء الباردة والصباحيات الحلوة والمساءات اللطيفة. فأكيد الأجواء راح تبلش تكون حلوة، قاعدة الصباح
1: هاي الأجواء لا جوي ولا أجوائي،
0: حتى الشمس راح تكون حلوة بهذا الموسم
1: بعد منا وجاي،
0: والشمس راح تكون محببة لنا يعني حلوة لطيفة.
1: لا لا ما تطلع
0: بعد الكافلة، بعد الكافلة
1: ما تطلع هي وجهالها.
0: يعني احنا نبقى محبين النسمات الباردة، فاني نفسيا منتظرة هذه الايام الحلوة اللي راح تجي، احس حتى النفسية راح تتغير.
1: يعني على فكرة بالصيف مرات من اطلع والله دائما اتذكر هاي حكايتي مالي انه هنا على الهواء واقول انه لا الصيف احسن الصيف احسن.
0: ليش يعني شلون وصلت يعني هذه القناعة؟
1: مرات الصيف طلعتي وقت الظهرية
0: وبعد الصيف
1: اتبخر من الحرارة
0: وبعد شو صار
1: واتذكر اقول لها هسه يجي بشتاء، واتذكر اقول لها لازم ابقى على
0: بيو هذا،
1: لازم ابقى على نفسي،
0: وهذا كبرياء ما حد يسمعنا، وهذا كبرياء يعني عادي يعني اعترف
1: قولي انا خفت وخافه ما تاني ترجع لي.

0: هاي شلون أغنية حلوة هاي
1: بأن ذولاك الناس اللي ما يحبون الشتاء.
0: شكرا المقرشة
1: ذكرتني بالشتاء ذكرتني بالأجواء المغيمة هيك. هاي
0: هسه ذكرى إيجابيات الشتاء
1: هاي من يقولون مدلهمة
0: مغيمة لو هاي
1: شنو على وزن شنو هاي الغيمة السوداء هيك صار مدلهمة يعني.
0: وإحنا بعي تلقائيا نتكأب إيه فعلا هيشي. بس تبقى على قولة مصطفى ما نحتاج كهرباء قدرين يتنامين بأي وقت هي هذا مجرد بحد ذاته
1: مو حلو هاي الأجواء كئيبة مو حلو أنا أريد أجواء هيك رفرش يعني وضوء عالي
0: تريدين جو يسمو الصمت
1: ايه؟
0: وحارة وبوخة
1: أي حلوة
0: على قدش. إذن مستمعينا مستمرين وياكم ونروح إلى فقرة جديدة أخرى وهي جديد الأغاني.

وهو الجديد لهذا اليوم مستمعينا ويا الفنانة بيسان اسماعيل وأوديو بعنوان على عين، كلمات إدريسي وعمر لونت وإنتاج وتوزيع فؤاد جنيد.

0: هو من بيسان إسماعيل نروح إلى جديد آخر بجديد الأغاني أوديو جديد يجمع الفنان عبد الله الهميم وجي فاير بعنوان أزمة نفسية.
1: يا ستر
0: كلمات عمر عدنان والحان وتوزيع جي فاير. طبعا جي فاير الأغاني دائما تكون ما تحنينة وتذكر بأيام المدرسة
1: وهذا تليفون السحر
0: وأنا كل ما تنزل الأغنية أقول يا حيل بعد عايش.

ونختم الجديد لهذا اليوم ويا الفنانة دموع تحسين وأغنية إي أحبك، كلمات حمد غريب الشمري ولحن وتوزيع أحمد حداد، وميكس وماكس وماستر أيضا أحمد حداد.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم، وهذا كان جديد الأغاني اللي أخذنا به. هذه ثلاثة أغاني جديدة اللي بها الحزين بها الإيقاع اللطيف، يعني أكو تنوع حلو. فأحنا يعني ها ما عجبتك
1: ليش؟
0: ما تريدين هيك
1: أنا مودي قديم،
0: ترى هذه مو شتا هماتي أنا ما تعجبت.
1: أنا مو ذا قديم، يعني أنا اللي برحة أتبلي قاعد أسمع الليل وسماء، تريدين أسمع
0: أي هذا الهدوء الحلو يعني.
1: أنا من هالقبل أنا ذا قديم.
0: لا هو تي يعني تحاولين تبينين أنت ذا قديم، بس عادي يعني.
1: لا والله هذا ذوقنا فعليا، يعني الذوق ذوقي دائما بالأغاني القديمة.
0: دي سمعي لا.
1: شكرا مصطفى، أنت كده.

0: منار،
1: ايش يا مصطفى على هذا الذوق الحلو؟
0: خلي اسألك سؤال. منار، ليش نحتفظ باشياء ما نستخدمها واحيانا نعرف من داخلنا انه احتمال نحتاجها يكون ضعيف جدا، ومع هذا ما نقدر نتخلص منها؟
1: هاي امي،
0: هاي امهاتنا.
1: هاي امي، انا اركض يعني اشيل الاشياء وذبن بدون ما تدروا
0: تجي تضربين.
1: وديهن سكراب.
0: نعرف الجواب اكيد بفقره ليش وليش.
1: إذن مستمعينا، ليش وليش وليش نحتفظ بأشياء ما نستخدمها وأحيانا نعرف من داخلنا أنه احتمال نحتاجها ضعيف جدا، ومع هذا ما نقدر نتخلص منها؟ يمكن لأنه بعض الأشياء بالنسبة لنا مو مجرد أغراض، يعني ممكن تكون مرتبطة بذكرى أو بشخص أو بمكان أو حتى بمرحلة معينة من حياتنا. أحيانا يمكن نحتفظ بشيء بسيط جدا، بس هو قيمته عندنا الحقيقية هي مو بالمادة نفسها، وإنما بالشيء اللي ذكرنا به. ومرات أيضا الموضوع ما يكون إلى علاقة بالذكريات، وإنما فكرة يمكن أحتاجها بعدين.
0: هاي الجملة الشهيرة.
1: نخلي الغراض مكان معين وننساهن، وبعدين بعد فترة نرجع نلقاها ونكتشف أنه مرت أشهر أو حتى سنوات وما استخدمناها. يا مريم،
0: نعم، وهنا منار يصير الفرق بين الشيء اللي نحتفظ به لأن فعلا إلى قيمة عندنا، وبين الشيء اللي بس متعودين نخليه وما فكرنا أنه نتخلص منه أو ممكن نتبرع به لشخص يحتاجه أكثر من عندنا. يمكن مستمعينا ترتيب المكان أحيانا مو بس ترتيب للأغراض، وإنما فرصة نراجع شنو الأشياء اللي بعدها إلها مكان بحياتنا، وشنو الأشياء اللي انتهى دورها وبقينا محتفظين بيها لمجرد هذه عادة وإحنا متعودين عليها.
1: حلوة هاي.
0: نعم، فليش وليش اليوم عن الأشياء اللي نحتفظ بيها رغم أنه إحنا ما نستخدمها، وعن الذكريات والعادات والأسباب الصغيرة اللي تخلينا نتمسك بأشياء يمكن غيرنا يشوفها عادية بينما إحنا نشوف بيها معنى مختلف. فنج هستدات شمري لك شغلة بالبيت، راح تقول لك هاي عزيزة أتذكرني كذا
1: مرات سنة. صح، احنا مرات هي فعلا يا مريم، احنا اكو شغلات يعني احنا على مستوانا الشخصي يعني من نحتفظ بيها اقول خاف احتاجها او فد شيء يعني معتزه بيه،
0: ما ينطيش قلبك لما تتخلصين منها.
1: ساعه عطلانه او فد هديه او فد
0: حتى شيء ما يشتغل،
1: يعني عطلانه يعني ممكن تكون تالفه او موديلها قديمه وانكسرت او ايا كان. نعم. يعني من نحتفظ بيها لذكراها بداخلنا، أو إحنا بوقت اللي كنا نلبسها بيها كانت حلوة،
0: مجرد بس تصير قدامنا نتذكر هذه الأيام.
1: أفكر إنه في يوم من الأيام خاف أصلحها، أو أنا تدري إن شاء الله هم عندي في حالة معينة ما أعرف، يعني أحس إنه هاي الأشياء داريدة ذبها تنقهر هضيمة ذبها خطية.
0: أي تحسين إنه خطية تصيح تلاقي تبي نمرو.
1: بس عادات أمهاتنا لا
0: عادهم بس كان عندي هذا الوقت بعدين.
1: وشايفة لما نريد مثلا من عندها خصوصا يعني هذين العلب، يعني عندهم فد طريقة كلش يحتفظون بيها،
0: حتى سوالف المطبخ.
1: إيه هي سوالف المطبخ، أي هاي العلب
0: مستحيل تندب يعني.
1: لما تروحي لها تقولي يا بريد علبة تقولي ها مو ما تقبلين أضمهن،
0: أي يعني تطلع أنه هنا أكو احتياج إلها، فبالتالي هذه الغراض اللي إحنا نشوفها مرات مو مهمة أو لازم نتخلص منها حتى نسوي توسعة للمكان. أو
1: وما أعتقد يسمى اكتناز قهري يعني علميا هذا الموضوع،
0: لكن هو فعلا من ترجعين للواقع أنه هم يعني اعتزازهم بهذه الأمور، إحنا ما نقدر نفرض أنه لازم نتخلص منها. يعني
1: هو يمكن أهالينا عندهم فكرة دائما أنه لازم الواحد يكون عنده فد شيء ستاند باي
0: من الماضي. نعم.
1: يعني أكو فد شيء احتياط عندك،
0: شايفة هذه اللالات القديمة لحد الآن أهن رجع رجع يعني صارت ترند ورجع يعني
1: بس
0: صار
1: يستخدمهن يا مريم، يستخدمهن للزينة.
0: يعني حتى لو أنت ممكن تحسيها أنه صارت أنتيكة، بالتالي يعني ما يصير تتخلصي منها رغم إحنا ما نحتاجها، مضمومة وممكن كلها حالة تراب أو ممكن ما نندل مكانها، لكن بالتالي هي تحسيها من ضمن الانتيكات اللي لازم نحتفظ بها.

0: نعم يا مريم، قبل شوي سولفتي بفكره ليش وليش عن انه الموضوع ما يخص فقط الاغراض، حتى ترتيب الاشخاص
1: او ليش نحتفظ باشياء ما نستخدمها.
0: ليش بدنا نحتفظ باشياء ما نستخدمها؟ يعني انت ذكرتي انه حتى الاشخاص وبعض الامور والعادات اللي نحتفظ بها، وفي حين انه بامكاننا انه
1: نعم او ما لها فائده نعم.
0: حتى نرتاح.
1: نعم.
0: بالمقابل أكو أشياء إحنا نتخلى عنها بعدين نكتشف إنه إحنا خسرناها.
1: نعم، ممكن ما نعرف قيمتها.
0: صح، إلا بعد ما نخسرها.
1: نعم.
0: وأكيد هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. نعم. يا مريم ويا مستمعينا،
1: نسمع التقرير مع الزميل فاروق الجمل، وسؤالنا يقول شنو الشيء اللي من خسرته حسيت بقيمته؟ خلينا نسمع التقرير ونرجع وياكم.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سؤال على السريع جاهز؟
3: نعم.
2: شنو الشيء اللي فقدته وما عرفت قيمته إلا بعد ما راح؟
3: نسخة أصلية لكتاب كان عدد حصرة من عدة، فلقيته بالمكتبة رجعت عليه مرة ثانية، جبت الأموال مالته، كان مبلغ باهظ نوعا ما، جبت الأموال مالته لقيته ما هو. حسيت إنه كمية أفكار هواي راحت من عدة، خسرت كمية ثقافة عالية راحت من عدة.
2: أنت حسيت إنه خسرت كمية ثقافة، لو حسيت إنه خسرت قيمة الكتاب المعنوية اللي هو الكتاب كلش قديم ونسخ محدودة، ما أنت ممكن تلقاه PDF أو تحصل نسخة عند أحد تستنسخها.
3: النسخة الورقية أفضل من PDF، لها طعمها الخاص بالقراءة والأفكار. الأفكار راحت من عندي، الثقافة راحت من عندي، ما هذا الكتاب نسخة حصرية من عندي.
2: يعني أنا أتمنى إنه بيوم من الأيام راح تلقى نفس النسخة هاي، نفس اللي انباعت، حتى مو النسخ المحدودة.
3: أحد أحلامي.
2: إن شاء الله. لا إن شاء الله. كلش إن شاء الله. شكرا جزيلا.
3: شكرا. أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع جاهز؟
3: جاهز.
2: شنو الشيء اللي فقدته أو خسرته أو فرطت فيه لأي سبب وبعدين حسيت بقيمته لما راح؟ يعني من عفته راح.
3: صراحة ما فقدت شيء
2: أبد، ما يعني حتى ذا الشيء مادي، يعني
3: أبد
2: ممكن تليفون، مقطعة ملابس، أي شيء يعني.
3: 5000.
2: زين زين، ليش حسيت بقيمته لما راحت؟ يعني كان ما عاد غيرها؟
3: إيه حلوة. 5000 حلوة.
2: 5000 حلوة نفسه؟
3: إيه.
2: يعني أنا أتمنى أن نصر عندك شوية فلوس.
3: تسلم.
2: شكرا جزيلا.
3: شكرا.
2: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
2: سؤال على السريع جاهزة؟
4: جاهزة.
2: شنو الشيء اللي من فقدتي حسيت بقيمته؟
4: الفلوس.
2: بس الفلوس؟
4: أي بس الفلوس.
2: زين.
4: يعني كنت أبذر هواي.
2: فإنه لأن كانت موجودة كنت ما حاسة لها قيمة.
4: ما حاسة لها قيمة، بس ورا ما تخرجت لا.
2: من فلست
4: وحسيت بالضياع ورا اللي ورا التخرج لا. يعني قلت لو مشتغلة أكثر وأكثر، ويعني كان هساني فاتحة مشروع، كان مطورة من نفسي.
2: زين، ماكو أشخاص كنت تعتبريهم عادي من راحة وحسيت شان لهم قيمة معينة؟
4: لا.
2: نهائي.
4: فلوس.
2: أبد مو مادية.
4: أبد.
2: أتمنى إنه تفتحين مشروعك الخاص.
4: إن شاء الله.
2: يوم من الأيام يكون كل الشبير، وأنا جسويت إعلان.
4: دول عينك.
2: شكرا.
4: الله يسلمك.

0: طبعا موضوع حلقتنا اليوم يمكن كل واحد من عندنا عنده جواب مختلف إله ويانا أول اتصال نسمع جوابه شو يقول. ألو صباح الخير.
1: صباح الأنوار، صباح الخير والعافية.
0: صباح الخيرات
1: عليكم،
0: والعافية.
1: أخباركم إن شاء الله بخير.
0: ويانا غيث.
1: نعم
0: حياك الله يا غيث.
1: شلونك؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا رب.
1: بتعم ما تقول بتعم استشعر لك يا شمس المنار.
0: تحياتنا لأسراء الخفاجي
2: تحياتنا
0: جميلتنا وبتعمك.
1: عاد لا من نسكر شيء خلصنا.
0: غير سمعت موضوع حلقتنا؟
1: اي
0: نعم. شنو الشيء اللي اذا خسرته او ممكن خسرته بعدين عرفت قيمته؟
1: والله صار موقف قبل كم يوم.
0: نعم سمعت.
1: انا قبل حوالي شغل الشهر بديت تاير مع سياره. قلت شو اسوي؟ ما احتاج اشكو دابه. الباحة طاق عدة عشرة الزوج حسيت بقيمته من ذي البيت.
0: هنا أنا صار أكو ندم
1: كلش.
0: زين أنتوا تآمنون منار ويا غيث ومستمعينا أنه الأشياء تسمع، يعني مرات تنطي ردة فعل، يعني حتى السيارة إذا تسمع راح تبدلين السيارة.
2: أنا قلت لك مراتك وشغلات
1: يعني أنا خطار الزوج. أنا أشتك واحد سائر واحد وشان موجود مشموع من ذي بيتك طق السائر عدوا،
0: وبالتالي خسرت مصاريف.
1: خسرت لأنها بدولة غالي تدريين.
0: زين
2: ان شاء الله الله يعوضك خير يا غيث.
0: غيث شيء معنوي اكثر، يعني مهم اكثر ممكن حسيت بقيمته من خسرته؟
1: ها
0: اقول لك شيء معنوي اكثر،
1: يعني خسرت شخص، يعني
0: اكو امل انه ترجع علاقتكم او تصلح؟
1: يعني ان شاء الله اكو امل بس ضعيف
0: ان شاء الله يا رب. واكيد بالنهاية رب العالمين اللي كاتب لنا اللي بيصالح لنا هو يصير.
1: امين يا رب
0: ان شاء الله. شكرا لك يا غيث، نورتنا باتصالك. حياك الله.
2: ويانا اتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
2: صباح الله يا ابو شمس.
1: صباح الخير عليكم على جميع كادر إذاعة المستقبل وعلى جميع مستمعيكم.
0: حياك الله يا أبو شموس، وكثر لنا يعني هو يذكر لنا الشمس حتى منار يعني شوية تفرح.
1: اليوم هذا خبر حلو. منار الشمس تخطل ومن الاثنين تنزل درجات الحرارة. لا هذا الخبر شوية خاف ما يفيده.
0: يعني ستلت الشمت لو
1: شمت. شوف هي راح تفقد هذا الشيء. نحن ما نقول على شيء نفقدها.
2: ما تشوفوني ما ضحك هواي ابو شمس.
1: راح تفقدينها منك.
0: شوف ربط موضوع الحلقة بيجي. ماكو هيجي.
2: أنا ما خاسرته بالعكس، أنا أحبه مهم ما تخليت عنه. هاي أنتوا اللي راح تخسروا.
0: أنت خسرتي الدفوع.
1: احنا لا بالعكس، أنت راح تفقدين الشمس منك شهر السادس ماكو. طمط.
0: ليش؟ ترى حلوة الأجواء، باردة والشميسة طالعة وغيوم بالسماء.
1: أدري
0: نحببها بالشتاء يا معود.
1: مريم احنا مكيفين بي هذا، بس منار لا تريد درجة حرارة 50 والشمس عمودية
0: وبعز الظهرية ومقتنعة.
2: لا أنا المهم أن تكون الشمس موجودة صيف شتاء، المهم تكون موجودة ما أريد أتغيم.
1: هي المفروض هسه 50 درجة حرارة ولابسه كوت وتفترض شهر 40.
0: اي المفروض تكون اكو شويه يعني انسجام مع الاجواء.
2: يعني قصدك هذا اللي يرجف بتموز.
0: حياك الله يا ابو شمس، سمعت موضوع حلقتنا اكيد.
1: والله اكو شغلات انا هسه نبات مسوي مخزن بالبيت. كل ما هاي والشمس تعزل ما عندك تشمر. يا باجي اسالها وين هالقطعه؟ يعني
2: أبو شمس. أبو شمس عوف الغراض. أبو شمس عوف الغراض. شيء له قيمة معنوية عندك؟
1: قيمة معنوية.
2: خسرته بعدها يلا حسيت بقيمته. أطمن أبو شمس ما سمعك.
1: أنت كل الرجال ما عندهم قيمة معنوية إذا مو غراض السيارات وغراض الحد محتفظ فيه.
2: ما حد معه غراض المطبخ.
0: ما حد معه تروف
1: المرأة غراض المطبخ والرجال غراض السيارة والدنابيسات والبراغي الزايد.
0: هن هذن يسميهن بلهجتنا الدحاسيك. تموتون عليهن.
1: حتى أبارك يموت عليهن. غير هن حلويات.
0: حلويات.
1: والله حلويات.
2: يعني ما أعرف ليش إحنا نحس أكو احتياطي. شايفة هاي الدولة ما تخلي احتياطينا فضحة تأمن على نفسنا. احنا هذني الدعاسيق
0: أبوك يوم الجمعة. أبوك يوم الجمعة من يعز
2: ذني الاحتياطي مال البيت.
0: يروح ياخذ شوية نظرة على الدهاسيك ذني مجرد ما يعزل ولا يذب منها.
1: لا يشيكين يشوف أكو بيننا. هو شوف حتى من يشينين من يشين المكانات تخاف متحركات من مكانين.
0: خافت واحد ممكن مزاغل شوية متخلص منه.
1: إيه خافت حركات من المكان واحد لاعبين فشي لا هذا يجوز حتى ماخذ الصورة طابق الصور وهي ذي الشمال.
0: أي رادلين خلق. حياك الله يا أبو شمس، شكرا لك نورتنا باتصالك. كل الهلا بيك. ويعني اتصال آخر راح فاصل.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم ويانا اتصال ثالث. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح النور والعافية.
1: شكرا لكم على هذا الموضوع المؤذي من الصبح.
0: حياك الله أبو سنان.
1: حياك الله مريم.
0: زين، ليش أبو ورد؟
1: أبو ورد منه؟
0: لا، هو يغار منه أبو ورد.
2: يعني أنا ما علي، أنا ما علي. شوف شوف شوف، إحنا العركة بيني وبين إسراء يومية إنه أنا ليها الشمس وهي
0: أنا هم تذكرت الموضوع غلس.
2: زين أبو شمس، خابر أنت ليش تصير أبو ورد؟ ليش الصف ويا إسراء؟
0: معناها أكو إشي تفرقة لو مو تفرقة؟
1: ما جبت أنا قلبه ما ينغسل بالورد، ينغسل بمي سالة عادي.
0: مو هو مخرجنا يعني نظرته بيك وشهادته مجروحة فيشوفك يعني كتلة من الورد أو كمية من الورد.
1: نعمة من الله.
0: وليش مو شمس؟ ليش ما يشوفه شمس؟
1: الله يتشثر منه مثاله.
0: تحياتنا لك أبو سنان، يسعد صباحك.
1: تحياتنا مريم، تحياتنا للمخرج.
0: سمعت موضوع حلقتنا مو؟ يا
2: حيدر.
1: طبعا سمعت.
0: شنو الشيء اللي من خسرته تعرف قيمته؟ أو خسرته وعرفت قيمته؟
1: صديق عزيز علي، يعني حاب أقول اسمه، سيد مصطفى البزويني.
0: اللي قبل شوية اتصلت بي؟
1: اتصلت قبل 10 سنوات، يعني راح بحادث مؤسف.
0: ما شاء الله.
1: اسم الله أبويا. مشدباني.
0: أي.
1: لا خلونا من حقيقة موضوع الفقدان موضوع كلش مؤلم. سواء كان فقدان إنساني، فقدان معنوي، فقدان مادي. لكن أهم شيء الشغلة اللي إذا يفقدها الإنسان يندم عليها هي صحته.
0: نعم، العافية اللي ما تتعوض.
1: الصحة إذا انفقدت بعد ما تتعوض، والنظر إذا انفقدت بعد ما يتعوض.
0: صح.
1: لأن إذا فقدت النظر بعد شلون تشوف القزويني؟ إذا فقدت يعني هي هاي المشكلة. إذا ما تشوفه حاجة جدية أحكي والله مصطفى، إذا ما شوفه من الصبح تحس يومك ميت، لأن هو صاحب ابتسامة، صاحب ملقى حلو. أما بالنسبة للصحة فأتمنى كل من يسمع ساعة جامعة في المستقبل أن يكون بصحة وعافية ويحافظ على صحة
0: مقدانها رب العالمين.
1: بدون رجع.
2: حيدر، مرات الإنسان يفرط ب يعني هي إحنا نقول الصحة هي مو شرط يعني الإنسان يفرط بيها. مو إحنا الخسارة ما تكون خسارة أنه على الماشي، ممكن تكون الخسارة أنه إحنا فرطنا بالمقابل.
1: ممكن يعني المقابل أنت من تفرط به هواية أمور تخربك ويا إنسان، ممكن سوء الفهم، ممكن طريقة التعبير. خصوصاً اليوم أنا يعني هواية ناس أسمع من عندهم إنه فقدوا شخص بسبب محادثة، بسبب صح. رسالة.
0: صح.
1: الرسالة دائماً تكون جامدة بدون مشاعر بدون كذا، فما تقدر تعرف ده يحكي صدق ده يحكي كذب ده يشاقع عصبي ضايج مرتاح.
2: ما تنطي تعابير الوجه والحركات والسكنات.
0: نعم، الواقعية اللي محتاج أنت تشوفها قدامك.
1: بالضبط، إحنا نحتاج اليوم أن نكون واقعيين أكثر. إذا عدت شغلة ويا شخص معين حاول تفهمه باتصال مو بلغة تعبيرية
0: قبل ما تخسره أو تسمح للظروف أنه تخليك تخسره.
1: هي ظروف كلش يعني كلش تتحكم بالإنسان والإنسان يتحكم بها، كل إنسان عنده ظروف خاصة. لكن اللي أتمنى إحنا ما أقول نكون مثاليين، لكن نكون شوية واقعيين بالحد المطلوب، حتى مو زيادة عن اللزوم، لأن واقعنا هو هذا. واقعنا يقول اكو خير واكو شر، ودائما بالاخير هو الخير اللي انت ترغم انه الشر يطول بالصراع وياك
0: ان شاء الله. واحنا كنا بحياتنا اكو نعم نتمنى انه رب العالمين يديمها علينا، سواء على الصعيد الصحه والعافيه او صعيد الاشخاص اللي هم نعتبرهم نعمه بحياتنا. فلا تفرطون بهذول الاشخاص او هذه النعم اللي انتوا موجوده بحياتكم حتى ما بعدين تندمون انه فقدتوا،
2: حتى لا تستخفون بيها اصلا. نعم. لانه احنا مرات
1: نشوف
2: شيء عادي بينما هي قيمتها كبيره.
1: هاي الفرصة أنه نتمنى الصحة والعافية لزميلتنا.
0: نعم، أكيد حياتنا لزميلتنا
1: أزل. كله رايح، كله رايح
0: إن شاء الله يا رب تعدي على خير وترجع بسلام. شكرا لك يا أبو سنان، نورتنا باتصالك ويانا. اتصال آخر، أحمد ويانا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله.
2: رحمة،
3: صباحكم الله بالخير.
2: صباح الورد والعافية يا أحمد،
0: يسعد صباحك يا رب.
3: علينا وعليكم إن شاء الله.
2: أحمد، سمعت موضوع حلقتنا؟
3: نعم.
2: يلا يا أحمد، شنو الشيء اللي خسرته ومن بعد ما خسرته حسيت بقيمته؟
3: والله أكثر شيء خسرته أنه ترك الدراسة صراحة. يعني أكثر شيء حسيت بقيمته بعد هاي السنين، وهسه نعم. أنا دا احب كل الاطفال اللي هكذا هذا انهم ابدا تكون الدراسه.
2: احمد ماكو فرصه انه تكمل خارجي او مسائي؟
3: لا بعد العمر.
2: لا لا العلم ما بي عمر يا احمد.
3: مو احنا ما يعني ابتدائي يعني ما هذا يعني ما
2: اي ما يخالف ما يخالف يعني هم اكو الأمية والخارجي والمسائي كلها موجودة.
0: نعم الفرص متاحة أكيد.
3: إيه مو مثل يعني من يتأسس ويأخذ اسمه هو إحنا يعني أعرف
0: يعني هو ده يقصد الأشياء صح العمرية بلحظتها.
2: صح أنا وياك ولكن يعني أكو فرصة ثانية.
3: الحمد لله وشكر أي شيء في حياتي يعني الحمد لله ماشي والهذا بس أكثر شيء يعني ده أقول لسان بالنسبة لي.
0: نعم
3: يعني
0: ممكن باغي بخاطرك.
3: اكثر شيء يعني فقدته وحسيت بقيمته هو ترك الدراسه.
2: والله يا احمد يعني هذا اتصالك وهذا الموضوع اللي طرحته نتمنى انه يكون رساله لكل الشباب واليافعين
0: نعم الطلاب اللي هم يفكروا يتركون دراستهم
2: يعني نتمنى يعني يكون رساله
3: يعني
2: لهم
3: العلم ما يتعوض بشيء يعني الصراحه يكمل كل الحياه وانا اعتبره مكمل لكل الحياه.
2: مو مرات يا أحمد أكو بعض الشباب الصغار يقول لك إنه شو استفاد من الشهادة؟
0: نعم
2: هو ما كنت تعيينات.
3: أسمع هاي الثقافة إنه أنا والله أكمل في هاي الخريجين ما متعينة هو ترك العلم مو بس حياتك اليومية عملك تقدر تطور عملك تفتح أي مشروع عشان هذول أولادي هذول بابا مو إنه يعني تقدر إلا تعين له الدراسة أو إلا تعين بأي مجال بأي مجال عملك في التجارة بالصناعة أي مكان أنت كمله خل شهادة تطلع برا بالخارج أنت برا بالخارج.
0: حلو منك يا أحمد أنه أنت تحفز أولادك على أنهم يستمرون ويعرفون قيمة ونعمة مرحلتهم الدراسية والعمرية.
3: كل أطفال العالم يعني كل أطفال العالم أهم شيء هذا الموضوع يعني أنه يعني أنا بالنسبة لي أسكتوا موضوع حلقتكم شنو اللي شيء فقدته وانتبهت عليه أنا أقول هذا الموضوع يعني موضوع ترك الدراسة.
2: نعم يا أحمد يعني الرسالة يعني مهمة يعني جدا وإن شاء الله أنه تكون يعني كل الشباب والأطفال ينتبهون إلها وحتى الأهالي اللي فرطون بدراسة أبنائهم إن شاء الله يكونون يستمعون إليك وتكون لهم مجرد ناقوس يذكرهم بأنه هذه الفرصة مهمة وما لازم يتخلون عنها.
3: يعني هسه الفرصة بالنسبة للتعليم مو مثل قبل يعني كان الظروف صعبة والوضع المعيشي.
2: نعم بالتأكيد اليوم الوضع أسهل بالنسبة من الناحية المادية يعني
0: كل الزبل. نعم
3: من الناحية المادية والناحية التطور هذا يعني الموبايل المفروض يستخدم بصورة صحيحة مثل هذا يعني هسه أشكال يعني تطور بالعلم والدراسة.
0: نوهت على موضوع مهم جدا يا أحمد شكرا لك.
3: تحياتنا
0: لحضرتك.
2: شكرا لاتصالك يا أحمد. ويانا اتصال هاتفي آخر من موسى. صباح الخير يا موسى.
4: صباح البركة والعافية شلونكم؟
2: صباح الأنوار والعافية.
4: أولا تحياتي لكم بقدر ورودهم الربيعين لأن الموصل فيها ربيع اثنين مرة بداية العاشر ومرة ويا الربيع دائم يعني
2: شارك. يا هلا بيك
0: من بابل إلى أهالينا من بوصل.
4: الله يسلمكم ويحفظكم ويديمكم الصحة والعافية
0: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا؟
4: نعم نعم
0: نعم. موسى شنو الشيء اللي من خسرته أو ممكن تحس نفسك راح تخسره وبعدين حسيت بقيمته؟
4: يعني دوم يعني عندي نظرية ومقولة للناجحين اعتمد عليه يقول لك كل مفقود يمكن يعني يرجع بس العمر إذا انفقد بعد ما يرجع
0: الوقت.
2: حلو.
0: نعم الوقت اللي يعني من عمرنا.
4: المقولة للناجحين يقول كل مفقود يرجع بس العمر ما يرجع.
2: إذن يعني بما تقصد يا موسى أنه الإنسان لازم يستغل كل لحظة بحياته لحتى يحقق فد أمر مهم.
4: نعم نعم. يعني ليش أتابعكم يعني أنتم يعني عندكم طاقة إيجابية ما شاء الله.
2: شكرا.
4: طاقة إيجابية.
2: شكرا
4: يعني إلك يعني من برج الحوت أحب الناس الإيجابيين بصراحة.
2: شكرا إليك إن شاء الله. أبقى أسمعنا لنهاية الحلقة وأكيد راح نقرأ لك برج الحوت.
4: إيه بس عندي طلب شيء يقول لك المصلاوي صغيروني.
0: تفضل.
4: إيه ريك أعظم الساحر.
0: إن شاء الله مخرجنا يلبي طلبك وتدلل علينا يا موسى.
4: أشكركم وتحياتي
0: لك ولكل أهالينا بالموصل.
4: تحياتي مع السلامة.
0: نورتنا باتصالك. ألف سلامة.

0: ومن هذا الفاصل الحلو نروح إلى صوت التفاؤل والإيجابية، مستمعنا الغايب الحاضر. صباح الخير.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح الورد يا علي.
1: صباح المبارك إن شاء الله عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة المستقبل وعلى الكادر وعلى كل الأخوان الأعزاء زملائكم اللي موجودين ضمن الإذاعة.
2: حياك الله مستمعنا الدائم علي الجنابي، تحياتنا إليك.
1: الله يحفظكم، الله يحفظكم ست،
2: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا؟
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله. بس نصينا صوت الراديو وسمعنا من التليفون زين حتى يكون واضح.
1: ماشي ماشي.
2: أي والله عشتيدك.
1: والله أنا يعني بنظرتي هو كل إنسان عنده يعني شو اسمه، بس أنا أقول هو فقدان يعني الأم. أي
2: نعم،
1: يعني فقدان أكيد. الأم شيء عظيم يعني ما يتعوض.
0: نعم بالتأكيد يا علي، الأم يعني قيمتها لا تعوض ولا تحسب ولا تقدر بقيمة أصلا.
2: بالتالي أفراد العائلة صح نعم، يعني هذا الموضوع نعم. يعني ما بي أصلا ممكن قابلية لواحد أنه حتى ما يحس بقيمته. نعم بس مؤلمة. اللي راح يعرف أو يحس أنه ما عرف قيمته ممكن الوقت اللي نقضيه مع أمهاتنا،
0: حتى
2: الأيام اللي نكون بعيدين عنها.
0: يعني أهلنا اللي يعني دار مدارنا إحنا ما نقدر قيمته.
1: مش مهما يكبر مش مهما يتقدم بالعمر بس يبقى هو
0: نعم.
1: محتاج للأم ومحتاج لحنانها وطيبها.
0: صح صح أحسنت يا والله. علي أحسنت.
1: وإن شاء الله يا ربي الله يحفظكم ويحفظ كل أمهاتكم
0: ويحفظ
1: إن شاء الله جميع المستمعين اللي الطيبين، وتحياتنا لهم
2: أجمعين يا رب. يا علي شكرا لك ولجوابك ويا نبلي سؤالنا لهذا اليوم، تحياتنا لك.
1: الله يحفظك ست، الله يحفظك، شكرا جزيلا.

0: ورجعنا وياكم مستمعينا ويانا اتصال هاتفي من أبو آدم. صباح الورد يا أبو آدم.
1: صباح العافية، صباح المحبة.
2: يا هلا وحياك الله يا أبو آدم.
1: حياكم الله، ربي يحفظكم ويستر عليكم على هاي الإذاعة الجميلة.
2: يحفظك يا رب، شكرا لكلماتك.
1: الله يعزكم بعد وقت.
2: سمعت موضوع حلقتنا؟
1: ما سمعت إن شاء الله.
2: نعم.
1: فقدان الأب ما يتعوض.
2: نعم فعلا.
1: احنا صرنا زلي متزوجنا وعدنا أطفال، بس بعدنا نحس، بعدنا صغار فقدان أبونا. يعني أنا أتعجب على بشر من يشمر أبوه ويصيح على أبوه أو يشمر بدار المسنين. يعني احنا بيا زمن.
0: أحسنت يا أبو آدم، يعني تنويه جدا مهم.
1: شهد الله وإتفاته 43 سنة. يعني أحس بعدني مرات أحتاج أبوي من أقعد منه، صير عندي شغلة يعني أحتاج، أحس عمودي بلش وقع.
2: مرات يا أبو آدم إحنا فعلا من نخسر الأشياء أو الأشخاص يلا نحس بقيمتهم اللي موجودة.
1: نعمة،
2: هذه القيمة. نعم
1: نعم نعم رب العالمين. يعني
2: نعم،
1: رسالتي لكل شخص موجود أبوه أو موجودة أمه يدير باله عليهم.
2: نعم.
1: ما يحس فقدهم، ما يحس فيهم إلا يفقدهم. يعني
2: الله.
1: وجودهم كافي حتى إذا كبار هم بالبيت، لا شغل ولا عمل، من تشوفهم أنت
2: هم بركة
1: الأمان.
2: الخير والبركة. نعم إن شاء الله رسالتك توصل يا أبو آدم.
1: الدنيا يعني موجودة، بس من تفقدهم حتى الدنيا تصغر بعينك. ونقول الحمد لله على كل حال، نحمد الله والشكر.
2: الله يرحم المتوفين.
0: من أبو آدم هي رسالة لكل مستمعين
2: الجميع.
1: رب يحفظ العدلين ويرحم الأموات.
0: آمين يا رب.
1: محمد وآل محمد.
0: آمين يا رب. شكرا لك يا أبو آدم، شكرا لاتصالك ومشاركتك. وإذن مستمعين رسالة من أبو آدم ومن علي الجنابي أنه أهلكم هم أعظم شيء بالحياة، فلا تفرطهم بيهم ولا بكل لحظة هم موجودين بيها. اغتنموا كل فرصة أن تقعدوا وتسولف وياهم وتحاكيهم وتشاقيهم، لأنه فقدانهم ما راح يعوض. بالنتيجة ذول عمود البيت، وإن شاء الله يا ربي ما حد يخسر عمود البيت. وإن شاء الله نقول إنه يعني الإنسان، شوف مرات أنا يعني المقابل لما نأدي كل اللي واجب علي، حتى لو رب العالمين أخذ أمانته من المقابل، فأني مجرد فكرة إنه أنا أديت اللي علي شوية ممكن تكون يعني تنطيني راحة، ما تخليني إنه هذا إحساس الندم إنه أنا فرطت بكذا ساعة ما قعدت وياه، أنا فرطت بهذا الأمر ما لبيت احتياجه، كان محتاجني ما وصلت. هاي الأمور كلها، هذا طبعا مو فقط الأمور الأب يا مريم، مرات الصديق، مرات الأخ،
2: عائلة بصورة عامة،
0: بصورة عامة حتى
2: هو مجرد البعد عنهم يا منار هو صح. بحد ذاته ومؤذي، وتتذكرين كل الفترة اللي ممكن
0: حتى
2: أنت عايشة وياهم، تتذكرين كل، تحنين لكل تفصيلة ممكن أنت كنت تتذمرين وأنت موجودة داخلها
0: فعلا.
2: لكن
0: فعلا.
2: بعدين
0: انطوا الأشياء حقها، انطوا الأشياء حقها، حتى لا بعدين لما تتذكروها تقولون لو أدري هيك مسوي.
2: الله يحفظ عوائلنا وعوائل الجميع يا رب.

0: نعم مستمعينا، ويانا اتصال آخر من أبو نبأ.
1: صباح
0: تحياتنا
1: الخيرات
0: إليك
1: يا أبو
0: وصباح الخير
1: نبأ.
0: والعافية عليك.
2: لكم ست مريم الزبيدي ست منار العامري، دمتم إيمانا وتوفيقا وإبداعا على هذه المواضيع الرائعة.
1: شكرا لك
0: حياك
1: يا
0: الله،
1: أبو
0: شكرا
2: نبأ.
0: لكلماتك الجميلة يا عمو من...
2: التدويني.
1: تحياتنا إليك يا أبو نبأ، وتحيات زميلنا مصطفى إليك.
0: سمعت موضوع حلقتنا لهذا اليوم؟
2: سيدتي الفاضلة،
0: نعم.
2: هي كلها مهمة تؤخذ في نظر الاعتبار، وعلى الإنسان أن يكون عبدا شكورا ولا يكون في الأخير عن ندم، لأن الندم في الوقت الضائع لا يجدي نفعا. الوالدين الله أوصى بهم، والحياة بدون والدين عبارة عن مرض طويل ينتهي بالموت، لأن
0: نعم.
2: الوالدين هم القبلة التي نهتدي بهم، وعلينا أن نحتز بهم بشكل منقطع النظير. وكذلك الأصدقاء في حالة فقدهم لا سمح الله شيء مؤلم، علينا أن نعايشهم في الطيبة، وربما أخ لم تلد لك أمك. أما الصحة هي تاج فوق رؤوس الصحاء، وعلى الإنسان أن يكون عبدا شكورا في كل الأوقات. وتحياتي لكم.
0: أحسنت يا
1: أبو نبأ، شكرا لك
0: ولكلامك ولجوابك على موضوع حلقتنا. تحياتنا إليك، نورتنا باتصالك.
2: هذا نوركم ولكم فائق الشكر
0: ربي يحفظك
2: والتقدير.
0: تحياتنا إليك، حياك الله.

نعم مستمعينا، وصلنا إلى فقرة أخبار جامعة المستقبل، وأول خبر معنا لهذا اليوم: جامعة المستقبل تتصدر الجامعات الأهلية عراقيا في تصنيف اليو آي جرين ماتريك لعام 2026. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دخول 92 جامعة وكلية عراقية في تصنيف يو آي جرين ماتريك لعام 2026، فيما حققت جامعة المستقبل إنجازا جديدا يتصدرها للمرتبة الأولى بين الجامعات الأهلية في العراق والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات العراقية كافة. وحصلت الجامعة على 8475 درجة من أصل 10000، فيما يعكس جهودها المتواصلة في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتعزيز البيئة الجامعية الذكية والمستدامة. وسجلت جامعة المستقبل أداء لافتا في محور المياه، إذ حققت الدرجة الكاملة بواقع 2100 درجة، محرزة المرتبة الأولى عراقيا والثالثة والعشرين عالميا في هذا المحور، كما جاءت بالمرتبة الثانية عراقيا في محوري التعليم والبحث العلمي وإدارة النفايات. وبهذه المناسبة هنأ رئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي منتسبي الجامعة وطلبتها، مؤكداً إن هذا الإنجاز هو ثمرة العمل المؤسسي المشترك وحافز لمواصلة تطوير مبادرات الاستدامة وتعزيز مكانة الجامعة محلياً وعالمياً. ويؤكد هذا التقدم إن الاستدامة في جامعة المستقبل أصبحت نهجاً مؤسسياً متكاملاً ينعكس في التعليم والبحث العلمي وإدارة الموارد والبنية التحتية بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعراق.

نعم مستمعينا الأحبة، وخبرنا الآخر يقول: في يوم الصيدلة العالمي جامعة المستقبل تحتفي بتميز طلبتها وتستعرض مسيرة كلية الصيدلة نحو الاعتماد والتميز الأكاديمي، حيث احتفت جامعة المستقبل باليوم العالمي للصيدلة من خلال فعالية نظمتها كلية الصيدلة بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وعدد من القيادة الأكاديمية وتدريسية وطلبة، تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وأشهدت الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين للعام الدراسي الماضي تقديرا لإنجازاتهم العلمية والأكاديمية، في خطوة تعكس حرص الجامعة على دعم الإبداع ورعاية الطاقات الشبابية. وفي كلمات رئاسة الجامعة التي ألقاها نيابة الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهري مدير الإشراف العلمي والأكاديمي، جرى التأكيد على أن التميز الجامعي لا يقف عند حدود التفوق الدراسي، بل يشمل الالتزام والمشاركة الفاعلة في الأنشطة العلمية والثقافية والفنية والرياضية. هذا وقد اختتمت الفعالية أو الاحتفالية بتكريم الطلبة المتفوقين بشهادات تقديرية قدمها رئيس الجامعة في رسالة تؤكد أن جامعة المستقبل تجعل من الاستثمار في الطلبة وتمكينهم ركيزة أساسية في مسيرتها نحو التميز الأكاديمي والحضور الدولي.

0: نعم مستمعينا مستمرين وياكم ومن بعد أخبار جامعة المستقبل ننتقل إلى فقرتنا اللطيفة وهي توقعات الأبراج لهذا اليوم. خليكم ويانا. دعم مستمعينا وبداية مع مواليد برج الحمل. مهنيا يا أصحاب هذا البرج، يوم مناسب للإنجاز وترتيب الأولويات، وقد تتمكن من حسم موضوع ممكن كان مؤجل. عاطفيا يا حمل، حاول تكون أكثر هدوءا في الحوار، فالكلمة الطيبة ممكن تنهي سوء فهم بسيط.
1: طبعا تحياتنا لزميلتنا إسراء، نقول لها شوفي يعني كوني أكثر هدوء بالحوار.
0: نعم الكلمة الطيبة حلوة،
1: لا كوني أكثر هدوء بالحوار.
0: لا يعني هذا البرج يعني دائما
1: ما طولها ما هي هذه، خلينا نسولف عليها.
0: هذه الكلمة الطيبة طبعا لكل الأبراج، المفروض يعني لا يبخلون بالكلمة الطيبة، وأكيد من النهاية راح تحل كل المشاكل اللي موجودة بسبب كلمة.
1: نعم يا مريم، نروح إلى مواليد برج الثور. ويا مواليد هذا البرج، مهنيا عندكم فرصة لتحسين بعض التفاصيل بعملكم، التأني يساعدكم على الوصول لنتيجة أفضل. عاطفيا يا مواليد برج الثور، الاستقرار يكون مهم بالنسبة لكم، وممكن تشعرون بحاجة إلى اهتمام وطمأنينة من شخص قريب. هو منهم يحتاج للاهتمام؟
0: شوفي ما قلت لك، لازم لكل الأبراج.

0: نعم مستمعينا، أما مواليد برج الجوزاء مهنيا أفكارك كثيرة اليوم، فاختار منها الأهم وركز عليه حتى لا يتشتت وقتك. عاطفيا يا جوزاء، التواصل يكون لصالحك وحوار صريح ممكن يقربك أكثر من شخص تهتم لأمره.
1: ومن مواليد برج الجوزاء أصحاب المزاج المتقلب إلى مواليد برج السرطان، يا مواليد برج السرطان حظكم لهذا اليوم يقول مسؤولياتك تحتاج إلى تركيز وتنظيم، لكنك قادر على إنجازها خطوة بخطوة. وعاطفيا لا تحمل الأمور أكثر من معناها، وحاول أن تترك مجال للحوار قبل ما تتخذ أي موقف.

0: ونروح إلى مواليد برج الكيوتين. مثل ما تقولين
1: أنا منتظرة أشوف إيش تقولين.
0: أي يعني خلاص بعد هو راحت هيبة الأسد صار كيوت. مواليد برج الأسد مهنيا حضورك واضح؟
1: أكيد
0: هو هاي تعليقات لازم. وقد تحصل على فرصة تثبت فيها قدراتك أو تطرح فكرة جديدة.
1: يعني شنو تحصل على فرصة؟ ترى هو الأسد فرصة حتى لو ما يحصل فرصة هو دائما ثابت قدراته.
0: عاطفيا يا أسد أجواءك جيدة، وقد تحصل على اهتمام أو كلمة جميلة من شخص قريب منك.
1: هاي قد القد يعني
0: نوخرها ولا يهمك، راح تحصل على اهتمام.
1: هيك حبيتك.
0: يلا داريني
1: نروح لمواليد العذراء الكيوتين همين. طبعا البارحة تهياتنا زميلتنا إسراء من وصلنا برج العذراء، يعني ما بقت شيء ما حكت
0: حكت ما سمعتها.
1: كانت متخيلة انه انتي دسمعين وبس مرت مصطفى لما قالت بس، وانا قلت لها يعني هما العذراء هم كيوتين نفس برجنا.
0: أي والله حبابين كلش.
1: نعم يا مواليد برج العذراء، طالعكم لهذا اليوم يقول عندك فرصة ترتب أمورك بطريقة أفضل، وممكن تنجز مهمة مهمة، يعني المهمة تنجزها مهمة. هذه المهمة مهمة. وتطلع بنتيجة ترضيك، ثقتك بنفسك تساعدك اليوم على التقدم.
0: زين هو عاد اليوم أخذ إجازة ما لخوك.
1: عاطفيا يا مواليد برج العذراء، يوم لطيف يحمل تقارب واهتمام، وممكن يصير بينك وبين شخص عزيز حديث يترك أثر حلو بقلبك. يعني أنا ما أدري سوري بس يعني محتاج أسأل هذا السؤال، إيش عجب اليوم برجك ما بي هاي مال التفاصيل
0: والتركيز والتحليل الزايد؟
1: ترهوني بالبرج.
0: يعني الحمد لله يا اليوم شوية ستر عليه.

0: نعم مستمعينا، ونروح إلى برج العدالة. أصحاب مواليد برج الميزان، تحياتنا لزميلنا محمد زيدان، نوجه له تحية وخلي يسمع برجه ويركز بالبرج.
1: أيضا أسامة العابدي،
0: تحياتنا أكيد لزميلنا أسامة. مهنيا يا مواليد برج الميزان، التعاون مع الآخرين يساعدك على إنجاز بعض المهام فلا تتردد في طلب المساعدة عند الحاجة. عاطفيا يا ميزان، تميل إلى الهدوء والتوازن، وقد تجد فرصة لإعادة الانسجام إلى علاقة مهمة بالنسبة إليك.
1: ومن مواليد برج الميزان نروح إلى مواليد برج العقرب. يا مواليد العقرب، تركيزك قوي، عيني باردة عليك، أكيد تركيزك قوي، 24 ساعة قاعدين نركب ونص
0: ندري،
1: ويمكنك إنجاز مهمة هم مهمة إذا ابتعدت عن الأمور اللي تشتت انتباهك. وينك أمور تشتت انتباهك؟ أنت
0: مركز.
1: مصطفى أنت شاهد، ها مركز وقبل. عاطفيا يا مواليد برج العقرب، مشاعرك غميجة.
0: هاي من عندك، هي عميقة.
1: تفضل التعبير عنها بطريقة غير مباشرة، لكن الصراحة قد تكون أريح لك.
0: خليك صريح، يعني
1: يعني سواء مواليد برج العقرب أو كل الأبراج، نقول يعني مشاعركم سواء كانت إيجابية أو سلبية، سولفوا بيها، لا ضموها، الكلمة اللي تحتاجون تقولوها قولوها، بس ها أنا مالي علاقة إذا رجعتم زورقين يعني.
0: هاي للزلم لو للنسوان.
1: والله من كل الطرفين يعني. أوكي. أنا مع المصارح، ومع أنه الإنسان يكون واضح.
0: نعم، ودائما الحل أنه واحد يحكي،
1: ماكو داعي واحد يضمر بقلبه، سواء كانت المشاعر سلبية
0: اليوم اللي يسمعونا كلهم راح ينهدون.
1: بس ما له علاقة إذا رجعهم زورقين.
0: نعم مستمعين، نكمل مع مواليد برج القوس. مهنيا، تغيير بسيط بطريقة عملك وقد يوفر عليك وقتا وجهدا، فكن منفتحا على الأفكار الجديدة يا قوس. عاطفيا، تحتاج إلى أجواء مريحة وبعيدة عن النقاشات
1: والله
0: المرهقة.
1: كنا مو بس القوس،
0: والهدوء يساعدك على فهم مشاعرك. يعني مسكين رد يفتهم مشاعرك.
1: كنا مو بس القوس يحتاج الهدوء. ونروح إلى مواليد برج الجدي. يا مواليد الجدي، أمامك مسؤوليات متعددة، لكن تنظيم الوقت يساعدك على إنجازها بصورة أفضل. وعاطفيا، تبحث عن علاقة واضحة ومستقرة، وممكن تكون بحاجة إلى حديث صريح يطمنك أكثر.
0: شوفي، الحديث أهم من كل شيء.

0: طبعا المغني ده يغني من كل قلبه يعني، بس يريد الطرف المقابل يحس. ونروح إلى أصحاب مواليد برج الدلو، تحياتنا لكم يا أصحاب هذا البرج. مهنيا، فكرة جديدة قد تلفت انتباهك وقد تكون بداية لشيء مفيد إذا درستها بهدوء، أهم شيء الهدوء. عاطفيا يا دلو، لا تجعل الصمت يطول. ليش ساكت؟
1: هسه متوج قلتي اهم شيء الهدوء ولا تجعل ايش يسوي؟
0: لا هاي على المهنيين العاطفي لازم نحكي. فبعض الامور البسيطه يمكن حلها بكلام واضح ومباشر دغري. يعني هم يحبون الدغري، هاي معلومه.
1: ونروح الى مواليد برج الحوت. يا حوت، التقدم طبعا. تحياتنا لمستمعنا موسى، يمكن اللي قال هو من مواليد برج الحوت.
0: نختمها مع اصحاب هذا البرج.
1: يقول التقدم ممكن يكون تدريجي، لكن جهودك ما راح تذهب سدى. استمر بخطوات ثابته يا مواليد برج الحوت. وعاطفيا الاجواء تميل للتقارب، وقد تشعر باهتمام واضح من شخص قريب منك. إن شاء الله يا ربي نتمنى الحظ السعيد لكل الأبراج.
0: تحياتنا لكل أصحاب الأبراج، نتمنى لهم الحظوظ الجميلة.

0: أنا حسيتها رقية يعني مو مرة.
1: وشوفونا الوقت اللي مشى بسرعة يا منار، بسرعة خلاص ويا مستمعينا. وشنو الحلقة؟ ركض الركض مشت
0: أكيد ما طولنا وياك ده نقدمها، فأكيد
1: الأجواء حلوة وأكيد
0: يعني كل تواضع
1: مستمعينا اللي شاركونا واللي يعني أرفضونا بآرائهم وأجوبتهم.
0: طبعا أكيد أسعدنا اتصالهم وشاركاتهم،
1: نفر نفر واللي سمعنا أكيد تحياتنا لهم أيضا. شكرا لكل من استمعنا وشكرا لكل من شارك، شكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع مرة أخرى. كنا وياكم بالإعداد والتقديم أني مريم الزبيدي وزميلتي جميلة منار العامري. طبعا وصلنا للختام،
0: اكيد يرافقنا بالاخراج
1: اكيد
0: مريم
1: مخرجنا مصطفى الخزويني. تحياتنا الى ابدع بفواصل جميله بهذه الحلقه. نلتقيكم بحلقات قادمه اخرى
0: ان شاء الله، ويا ربي ان شاء الله باقي اليوم يستمتعون بباقي برامجنا وكل الفواصل والاغاني الجميله.
1: وانتظروا برنامج منار الساعه 5 العصر، ترند بس ما وراء الترند، وحلقه اليوم حلوة ومشوقة راح نتابعها سوا. شكرا لكم، إلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: مستقبل FM، صباحكم خير.

0: نيو بارك 20 سنة ومكملين.
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
5: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل اف ام.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي، حكيت معي من غير ما تحكي معي، يا عيون عند الناس ما خلت وعي، وردت وقالت

وجبين وجبين مثل القمر وجبين مثل القمر.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: للإعلان عن إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0773-1-1-61 المستقبل FM، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal/fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشعاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. اشتباكات تنتهي بقتل إرهابيين اثنين شمالية كركوك. أسعار النفط ترتفع مع تعثر استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ترامب: العودة إلى الضربات العسكرية مع إيران ممكنة. والإمارات تتغلب على البحرين بثلاثية وتتأهل لنصف نهائي خليج 27. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

جات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم وجه انشاف، وانا السبب

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل اف ام الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشعاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. القبض على 3 متهمين بجريمة اغتيال مدير ماء أبي صيدا في ديالة. الدولار يرتفع مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية. كمبوديا إجلاء آلاف الأسر مع اتساع رقعة الفيضانات. والمنتخب القطري يتغلب على اليمن بهدف نظيف في خليج 27. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل اف ام الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشعاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. القبض على 3 متهمين بجريمة اغتيال مدير ماء أبي صيدا في ديالة. الدولار يرتفع مع تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية. كمبوديا إجلاء آلاف الأسر مع اتساع رقعة الفيضانات. والمنتخب القطري يتغلب على اليمن بهدف نظيف في خليج 27. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي وبناتي الطلبة، اهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
3: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
4: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل اف ام الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشعاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. شرطة ديالى تحبط محاولة تهريب كميات من مادة البنزين في السعودية. الذهب يهبط بأكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. السلطات الفنزويلية تفرج عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين. والمنتخب الألماني يتعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام نظيره اليوناني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام، جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك، مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM،
2: المستقبل FM مليانة أغاني.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: عيوني تعبها الغرق والنفس بيا نختنق، لو الكلمة تنفال ويحسوها النطق.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل اف ام الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. شرطة ديالا تحبط محاولة تهريب كميات من مادة البنزين في السعودية. الذهب يهبط بأكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. السلطات الفنزويلية تفرج عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين. والمنتخب الألماني يتعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام نظيره اليوناني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

حياكم الله مستمعينا الأحبة، ويا هلا بيكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ترند بس. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو التنين اللي صار أمنية للنساء بهذا الأسبوع. بداية مستمعينا خلينا نسولف شنو قصة التنين. هي مو قصة مخلوق أسطوري يطلع من الجبال ويطير فوق المدن، لا، القصة شوي أغرب من هيك. عبارة عن فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، تنين صغير وامرأة ومشهد بيشي من الحنية والحماية وكذا. هو الفيديو عبارة عن فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، امرأة تحب تنين وبالنتيجة تزوجها وتخلف تنين صغير، وهذا التنين الصغير طبعا زوجها ينقتل، وهذا التنين الصغير اللي تخلفه يكبر وتربيه بداخل بيتها ولكن بدون ما أحد يعرف عنه، لأنه القرية ما يتقبلون وجود وحش موجود بنصهم. لذلك لما يكبر يبدون يحسون على وجود شيء غريب، إلى أن يروحون يراقبوها ويراقبون تحركاتها فيكتشفون وجود التنين ببيت هذه المرة. يقومون كلهم يتفقون، وجهاء القرية ونساءها وأطفالها، كل ما موجود بالقرية يتفقون على قتل هذا التنين. هي توقف بوجههم وتدافع عن ابنها ويريد ينفث النار عليهم، وهي تقول له لا تأذي أحد، وبالنتيجة تقول له روح طير. يطير التنين وتبقى هي المرأة موجودة، فيتفقون أهل القرية على قتلها ويقتلوها ويشمروها من أعلى الجبل. بعد مدة رجع التنين يفتر يدور على أمه، لقاها مشمورة من الجبل وميتة، فيدفنها ويروح يحرق القرية باللي بيها. ما يبقي لا بناية لا بشر لا أطفال لا نساء، كلها حرقها على مود أمه. هنا نزل هذا الفيديو، وفجأة السوشيال ميديا انفجرت انفجار، النسوان قامن يتمنن وجود التنين، فيديوهات وسنابات على التنين صغيروني، والتنين لو يصير حقيقة، وتنين يعوضك عن البشر، وتنين يوقف على الإيد مرة ومرة يحضن الكوب. هذه السنابات اللي تبعت قصة الفني أو التنين الأصلي. طبعا مستمعينا السؤال هنا الحقيقة يقول، هل إحنا فعلا حبينا التنين؟ لو حبينا الإحساس اللي مثل التنين، وهل الموضوع مجرد ترند لطيف لو الذكاء الاصطناعي لمس مشاعر حساسة داخل الإنسان اللي هي الحاجة للإحتواء، للأمان، للإهتمام، وأن يكون هناك شيء من الأمور يكون تتحس به هذا إلك وحدك. والأغرب إذا المرأة صارت تتمنى تنين حتى يحميها وحتى يحتويها وحتى يكون دائما موجود، فهل هذا يعني أن الرجل ما عاد كافي للنساء؟ لو السؤال هنا غلط، يعني المشكلة لا بالرجل ولا بالمرأة، يمكن المشكلة بالسوشال ميديا اللي صارت تعرف شنو نحتاج قبل لا إحنا نعرفه. مستمعين راح أرافقكم أنا منار وزميلي قيصر ببرنامج ترند بس، ما وراء الترند. وبحلقة اليوم راح نسحب هذا التنين من الشاشة ونوديه على المشرحة، ولكن بعد الفاصل.

والآن مستمعينا لفقرتنا الأولى للترند بالمشرح، وخلونا نرجع للبداية. الفيديو اللي انتشر مو فيلم تقليدي ولا مشهد مصور من موقع حقيقي، لا هو محتوى مولد بالذكاء الاصطناعي، وهذا بحد ذاته جزء من القصة. لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم ما عاد بس يرسم لك صورة غريبة أو يعدل على الصورة، لا صار يقلد ويقدر أيضا يصنع مشهد كامل، شخصية، علاقة، تفاعل وحتى إحساس. وهنا تبدي اللعبة، لأنه العقل البشري أصلاً عنده ميل حتى ينطي أشياء غير بشرية صفات البشرية. يعني إذا شفت شيء يتصرف بطريقة تشبه الإنسان ممكن تبدي تتعامل وياه وكأنه يمتلك نية وعنده شخصية ومشاعر، وهذا مو شيء جديد. الجديد أنه الذكاء الاصطناعي صار يصنع لك الكائن اللي يناسب خيالك أنت بالضبط. والتنين هنا مو مجرد تنين، هو قوي ومختلف ويحمي وما يجادلك وما يتجاهلك وما يتأخر بالرد، وما عنده يوم سيء بحيث ممكن يصيح بيك أو يتعامل وياك بطريقة مستفزة. هنا نوصل للضربة اللي حققها الفيديو. يمكن بعض الناس ما انجذبوا للتنين نفسه، انجذبوا لفكرة العلاقة المثالية اللي ما تحتوي على مشاكل العلاقات الحقيقية. يعني لا سوء تفاهم، لا انتظار، لا تجاهل، لا ما عندي وقت، لا أنت فهمتني غلط، ولا ولا ولا إلى آخره. بالنتيجة لما شاف أكو مظلومية على هذه المرأة راح حرق القرية بالأكمل، فالنسوان صارت تدور على اللي يحرق الدنيا على مودهن. مجرد مخلوق خيالي حاضر حتى يؤدي الدور اللي يحتاج المتلقي، وهذا يفسر ليش المحتوى تحول بسرعة من شوفوا التنين إلى أريد التنين يصير حقيقة بحياتي. لأنه الخيال لما يصير قابل للتخصيص ما يبقى مجرد مشاهدة، لا راح يصير إسقاط للرغبات. والدليل أنه الترند ما توقف عند الفيديو الأصلي، بل استحدثوا إلى سنابات بعد وقصص خيالية ثانية، وصار التنين يوقف على الإيد. أكو تنين صغير ونهيت شي بالسناب نزل يوقف على الإيد ويحضن الكوب، ومرة يتقرب من المرأة ويلف جناحها عليها على الصورة ويحميها ويمشي وياها. يعني السوشيال ميديا ما اكتفت بمشاهدة التنين بس، بدت تبني إلى شخصية وعلاقة مع الإنسان وصورة. وهذا مستمعينا يخلينا نفتح الباب للفقرة الثانية، مو بس ترند ولكن بعد الفاصل.

نعم مستمعينا الأحبة، بفقرة مو بس ترند وترند التنين اليوم. مو بس ترند عادي، لا، التنين فتح لنا سؤال عن العلاقات، فتح لنا باب نسأل من خلاله عن طبيعة علاقات الإنسان بالإنسان والحالة الاجتماعية وأسلوب التفكير والتعامل مع الآخر. وخلونا نسأل سؤال صعب واللي هو احنا لازم نركز به، هي ليش فكرة أنه كائن يعوضك عن البشر جذبت هذا الكم الهائل من التفاعل؟ يمكن يعني للطيفة يا زميلي قيصر يا مخرجنا، أنه الفيديو أغلب اللي تابعوهم هم من النساء، لذلك احنا دناقش هذا الفيديو واللي ألقى بأثره وظلاله على الرجال طبعا، انه ليش الرجال ما يسوي لي مثل ما التنين حرق القريه على مودها. اذا مستمعينا، هل الانسان فعلا يريد بديل عن الانسان؟ لو يريد اشياء بسيطه جدا من العلاقه الانسانيه، انه يسمع احد ويهتم به ويطمنه، يحسسه انه هو مهم ويحرق الدنيا على موده ويكون موجود لما يحتاجه. الدراسات الحديثة مستمعين حول التفاعل ويا الذكاء الاصطناعي بدأت تبحث فعلا بهذه المنطقة. طبعا هذا موضوع خطر، كيف يمكن للصفات البشرية بأنظمة الذكاء الاصطناعي أن تزيد الإحساس بالحضور الاجتماعي والتعلق العاطفي؟ وبعض الأبحاث لقيت أنه تصور هذا النظام أكثر شبه بالإنسان، خاصة بزيادة الشعور. يعني الموضوع مو الناس صدقوا التنين، هم يعرفون أنه هو خيال، لكن الإنسان مو دائما يتعلق بالحقيقة، أحيانا يتعلق بالإحساس اللي تنتج الفكرة. وهنا أكو سؤال للنساء، هي هل فعلا مشاعر الرجل ما عادت تكفيكن؟ لو مو بالضرورة، إحنا نقول مو بالضرورة، لأنه إذا أخذنا مجموعة من فيديوهات الترند وعممناها على كل النساء راح نكون ارتكبنا خطأ أكبر من الترند نفسه. ممكن تكون بعض المشاركات مجرد مزاح، وبعضها إعجاب بالفانتازيا، بعضها رغبة بالحماية، بعضها تعبير عن ملل من العلاقات المعقدة، وبعضها فعلا ممكن يعكس احتياج حقيقي للعاطفة. لكن احنا ما نقدر نقول انه المرأة تريد تنين لانه الرجال فشل، لانه الانسان لما يشوف شخصية خيالية مثالية غالبا يقارنها بصورة مثالية بذهنه، مو بإنسان حقيقي. والإنسان الحقيقي أصلاً مستحيل ينافس شخصية صممت رقمياً حتى تكون بلا عيوب. وهنا المفارقة، إذا أنت قارنت إنسان حقيقي بشخصية مصنوعة حتى تحقق رغبتك، فالإنسان خسر المقارنة قبل لا تبدي أصلاً. والأخطر، الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل منطقة العلاقات نفسها. أبحاث حديثة حول رفقاء الذكاء الاصطناعي تدرس كيفية تشكيل روابط عاطفية ويا هذه الأنظمة، خصوصاً لما يشعر المستخدم بأن هذه الأنظمة تفهمه وتستجيب له وتمنحه نوع من التحقق العاطفي. طبعاً مستمعين، احنا هذا الكلام مو كلام عبثي، لا، أكو كثير من الشباب والبنات بهذه الأيام يتعاملون ويا الذكاء الاصطناعي، يجي يلزم البرنامج، خاصة برامج الشات جي بي تي اللي هي متاحة وعند الكل، يسأل سؤال مثلاً، يقول له أني اليوم ضايج، أني أريد محتاج أحد يحبني. هذه فعلاً تطرح، يعني صارت حتى تنتشر فيديوهات موجودة على أرض الواقع. هذول الشباب يتعاملون ويا برامج الذكاء بطريقة وكأنه صديق إلهم، يسولف وياه ويدردش ويفهمه أنه ليش هو فرحان. طبعاً هو لما يقول أنا يوم فرحان، مباشرة برنامج الذكاء يسأله ليش فرحان، أني هم فرحان إلك، بس أنت ليش فرحان فهمني. يسأل أو يقول له أنه أنا اليوم حزين، محتاج أحد أسولف وياه، يقول له أنا موجود وأسمعك، مستعد أسمعك وأحل مشكلتك، بس أنت ليش حزين سولف لي. هنا هو يجاوب ويا البرنامج بدون ما يفكر بأنه هذا البرنامج ده يجمع بيانات عن هذه المعطيات لحتى يطور من نفسه مستقبلا، أو القائمين عليه يطوروه. احنا يعني مرات انه هذا الجيل مشكله لما تجي وتوصل لهذه الحقيقه، يقول لك يلا سوى دا اطفي فد اسرار، ساني مثلا دا داوم بجهاز امني مثلا حتى اخاف على هذا الكلام، ولكن يعني هو ما يفقه انه حتى الاجهزه الامنيه جزء من عملها
هو الأمن المجتمعي، وهذا الموضوع له علاقة بالأمن المجتمعي. فالسؤال هنا مستمعين، هل التنين مو هل التنين حقيقي؟ السؤال يكون هو ليش إحساسنا إحنا تجاه شيء مو حقيقي ممكن يكون حقيقي جداً؟

يعني هو احنا ما نعرف ليش النسوان شلب بين بالتنين وعافن محمود تركي، مو هذا محمود تركي دا يقول ضمني ضمني؟ إذن مستمعين مستمرين وياكم، ونروح الآن إلى فقرة خلينا اختلف وياك ولكن بعد الفاصل.

0: طبعا خلينا اختلف وياك، وهذه الفقرة اللي بإمكان مستمعينا يشاركونا بها بآرائهم من خلال الاتصال على هواتفنا، هواتف إذاعة جامعة المستقبل. وقبل لا ننطي الأرقام، خلينا نسولف بالبداية عن نوع الاختلاف. يعني هنا أريد اختلف وياكم، يعني لما تشوف التنين وتقول عادي ترند مجرد فيديو نضحك عليه، بس أنا أقولكم يعني من منطلق برنامج الترند بس، لأنه إحنا دائما نبحث عما وراء الترند، نقولكم مو دائما هو مجرد فيديو عادي ونضحك عليه، لأنه بعض الترندات تمر علينا وتختفي، وبعضها يكشف لنا شغلة إحنا أصلا ما كنا منتبهين إلها. فإذا صار الناس يقولون التنين يعوضك عن البشر، هنا لازم إحنا نسأل بترند بس ما وراء الترند، لازم نسأل ليش صار التعويض مطلوب أصلا؟ هل لأنه البشر صاروا أقل اهتمام؟ لو لأنه السوشيال ميديا رفعت سقف توقعاتنا؟ لو لأنه إحنا صرنا نريد علاقة بلا تكلفة؟ وهنا بيت القصيد، الشريك الحقيقي يحتاج وقت وتفاهم وتنازل واعتذار واختلاف، وفوق كل هذول يحتاج صبر. أما الشخصية الرقمية فممكن تعدلها خلال دقائق حتى تصبح بالشكل اللي إحنا نريده. الآن قيصر مساك الله بالخير، ممكن تتداخل ويانا.
1: حياك الله زميلتي منار، تحية حب واحترام
0: يا هلا بيك
1: إليك ولكل متابعيك ولكل مستمعين الإذاعة الكرام.
0: يا هلا بيك قيصر، خلينا أسألك بصراحة، يعني بما يخص بعض النساء اللي قالن أريد تنيني عوضنا عن البشر، برأيك أنت تشوف هذه مزحة لو تشوفك وراها احتياج؟
1: طبعا راح أجاوبك على هذا السؤال، لكن هاني من بداية الحلقة لي هسه منتظر هاي الفقرة شو قد تجي، لأن استلمت الزلم أنه أكس ومربع ما ماخذين دورهم فشلوا بالعلاقة الزوجية.
0: أنا دا أطرح تساؤلات، أنا دا أطرح تساؤلات.
1: طرحين تساؤلات بس أسلكت بليس بليس الموضوعية.
0: لا إحنا مو دا نريد نشوف، إحنا نريد نوقع على الأقل يا قيصر، لأنه إحنا هو أغلب اللي الدولة والفيديو هم من النساء
1: 100% أكيد. منار بصراحة يعني للمقولة الشهيرة تقول لكل زمان دولة ورجاله، من هاي المقولة نفتح أنه لكل عصر إلى جيله وإلى ناسه وإلى وقته وإلى أدواته. يعني الرجولة بالجيل السابق ما تعد مو استهانة بالرجولة الحالية، لا
0: طيب
1: عندنا زلم يعني يعتمد عليها، يأخذ منها الرأي، أصحاب قرار،
0: أصحاب مسؤوليات،
1: أصحاب مسؤوليات حتى بيتهم.
0: نعم.
1: لكن تطلع الزايد اللي طلعته المرأة الآن، المرأة أقصد بها الجيل الحالي، يعني
0: طيب.
1: مرأة الألفينات مع جل احترامي للأغلبية، لكن الأقلية هي اللي صنعت
0: توفر يعني أدوات التواصل وغيرها.
1: هاي واحد. اثنين، وبعد البحث عن الأمان يا منار. الأمان اليوم دا نشوف إحنا الكثير من الحالات، حالات العلاقات العاطفية تنتهي بنهايات مأساوية، انتحار أحد الأطراف أو قتل أحد للثاني، أو يعني ياخذها من بيت أهلها ويشرد وياها برا لأن ما اعطوني إياها، يعني من هاي الحالات. فاليوم النساء مني بحثاً، البنات بشكل خاص يعني مني بحثاً عن التنين، يتخيلن أنه هو الشخصية اللي راح يوفر لها الأول والتالي، لكن هي هاي شخصية افتراضية ليست
0: هي واقعية. قلت لك يعني هي اللي خلاهن أو ثار اهتمامهن أنه دائما المفردة اللي يدولوها أنه حرق القرية على مودها.
1: نعم راح يصنع المستحيل
0: ويا طلابت الحرقة. هاي
1: ماكو
0: يا طلابت الرجال.
1: تعالي الرجال احرق القرية على مودها التهماتين يعني.
0: أستاذ ذاك الرجال يحرق له قرية بعد ما يضب شهر يعني.
1: الكوكب ينتهي. لا أكيد يعني على الناس اللي يتداولون. منار عندنا اتصال،
0: ناخذ الاتصال قبل ما نشوف نكمل الحديث،
1: يعني اتصال
0: ناخذ الاتصال.
1: أوكي ناخذ الاتصال. إليك الاتصال يا منار، قولي.
2: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا.
2: الله يحفظك منار، وتحياتي للأستاذ قيصر وهذا برنامجكم الرائع طبعا.
0: أهلا وسهلا، من ويانا؟
2: وياك علي الجنابي.
0: يا هلا بيك يا علي الجنابي.
2: الله يحفظك أستاذ قيصر، رحم الله والديك.
0: علي الجنابي بالبداية أنت شفته للترند؟
2: اكيد انا يعني مو يعني حيل ركزت بالهذا، ولكن يعني مقتطفات من عنده،
0: بلي
2: تدرين هسه ايش يصير عندنا احنا بال يعني من يصير ترند، يعني الناس كلها تتداول فيه
0: صح
2: والصفحات والهذي.
0: صح
2: هي مو قصه يعني مثلا النساء، انت سجلتيها عن النساء تقولين تدور على التنين على مود يحرق الجو عليها وهذا، لا شوف هو كل انسان، كل انسان يحب له شخص، او هسه انا مثلا انا احب لي شخص من يصير شيء علي، مو بس احرق الجو علي، مو بس احرق الدنيا علي،
0: طيب
2: المستحيل اسويه على موده، فهذه تدل على هذا حب هذا الشخص.
1: نعم
0: يعني انت
2: ايه
0: برأيك اليوم النساء لما دا يقولن انه اتمنى يكون حقيقي،
2: اي حاجه تقولي ليش؟ مع احتراماتي يعني الك
0: نعم
2: ولكل السامعين وكل اللي يسمع هذا الحديث مالتي، يعني انا مو بس كل مرأة، كل مرأة تحس اكو نقص من الرجل اتجاهها تتمنى هذا الشيء، والمرأة اللي
0: نعم
2: عندها رجلها واللي عندها اخوها واللي عندها سند قوي ما تحس بهذا الاحساس، اللي هي تتمنى ان يكون التنين هو اللي يغطي لها الحب وهو اللي يغطي لها
1: أحسنت
2: الحنان وهو
1: علي،
2: اللي ينطيها القوة.
0: أحسنت.
2: انا
0: علي جنابي، إذا شخصية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي برأيك يعني
2: نعم
0: وتنطيك إحساس حقيقي بالسعادة، هل تغني عن المشاعر الحقيقية؟
2: لا هذا اللي يعني هو اللي الذكاء الاصطناعي هذا يولد من طاقات، يعني من الطاقه اللي عندك. شوف هسه انت روحي لمره في يوم من الايام، انا طبعا مجربهم كلهم، تروحي لفد يوم من الايام انت كل شيء ما بيك تسوي روحك انت ضايجه زعلانه، يتعاطفوا وياك على يعني على قدر مسؤوليه اللي انت ترديها.
0: هو هذا اللي احنا بدنا نركز بيه علي الجناب،
2: اي
0: بدنا نقول انه هو
2: فرحين لفرحانه ينطيش طاقه ايجابيه، وانا في يوم من الايام والله هيك يعني سؤال قلت له انا احب لي وحده وهيك وما ادري شنو شلون اتصرف وياها، فانطاني شغلات يعني بحيث خلاني يعني كان ما صدق اكو عندي وحده.
0: هو احنا يعني هذا بيت القصيد يا علي الجنابي، احنا شلون بدنا نتعاطى ويا هذه امور الذكاء الاصطناعي ودندخلها ندخلها
2: هو
0: بحياتنا بطريقه ونتعامل
2: انا
0: وياها
2: بالنسبه لي
0: وكانه هي
2: اعتبر
0: حقيقيه؟
2: الذكاء الاصطناعي هو مو الشيء الاساسي للانسان، الانسان
0: نعم
2: يبني نفسه بنفسه.
0: احسنت
2: اي
0: احسنت، وشكرا لك يا علي الجنابي، شكرا
2: الله
0: لهذا الرأي وهذه المشاركه القيمه.
1: شكرا
2: الله
1: لك يا
2: يحفظكم ان
1: علي،
2: شاء الله، تحياتي
0: شكرا
2: لكم
1: لك
2: استاذ قيصر، والله ان شاء الله هذا البرنامج الجميل ان شاء الله تعلق ان شاء الله.
1: بوجودكم ان شاء
0: شكرا
1: الله.
0: لك يا علي
2: الله
0: الجنابي
1: يحفظك
0: نورتنا،
2: الله.
0: شكرا
2: الله يحفظك
0: لاتصالك. وارجع لك يا قيصر، برايك هسه اليوم هذا الفيديو وهذول النساء اللي قالوا نتمنى تنيني عوضنا عن
1: نعم
0: البشر،
1: نعم
0: هل تشوف انت برايك هذه مزحه لو هو احتياج حقيقي من النساء؟
1: ابتداء منار، طبعا أنا اثني على اختياراتك لهيج مواضيع، تبدو
0: شكرا لك.
1: للوهلة الأولى تبدو أنه ترند للمزاح للضحك للنشر للستوري للقصة، لكن ما وراء الترند لا يكمن نقص وحرمان وعدم تصرف بيئي بشكل صحيح.
0: نعم.
1: هاي الأمور علينا أن نعالج أمورنا إحنا قبل أن تتطور وتتوسع
0: فعلا.
1: الرقعة اللي قاعد تاخذ منحة غير صحيح.
0: لذلك احنا دائما من منطلق برنامجنا نوعيهم ونقول لهم انه لا تشوفون الترند على انه هو ترند عابر
1: نعم
0: للمزاح وللضحك فقط، اكو رسالة تكمن ما وراء الترند،
1: خلينا
0: واحنا
1: نشوف
0: هذا اللي
1: هذا
0: ركز بيها.
1: خلينا نشوف الاتصال من
0: نسمع
1: هنا.
0: الاتصال.
1: ألو
3: ألو، أمسية جميلة لك
0: أهلا
3: سيد
0: وسهلا
3: قيصر وللجميل أستاذ منار.
1: حياك الله يا
0: حياك الله، أتمنى
1: مستمعتنا
3: تعرفني
1: القديرة،
3: وتذكرني أستاذ منار.
1: أتمنى ست منار تعرفك. أوكي هم زين، أنا بعدني ما حكيت اسمك يعني.
0: أنا الصوت مو غريب علي.
1: أكيد صوت آيدين.
3: أنا من مستمعاتك ست منار في
0: حياك الله يا
3: باب
0: آيدين.
3: عيون.
0: آيدين؟
3: نعم.
0: يا هلا بيك. طبعا
3: بكي
0: يعني حتى
3: أستاذ.
0: ما اكون غشيت يعني غششني بيها قيصر باسمك، لانه الذاكره تعرفين يعني بعد كبرنا. نورتينا يا ايدين واهلا وسهلا بيك، ويسعدني اتصالك ومشاركتك.
3: انا كذلك صراحه انا جدا سعيده بهذا الديوتو بين
1: الله
3: حضرتك وسيد
1: يسلمك،
3: قيصر.
1: الله يسلمك يا
0: شكرا
1: مستمعتنا
0: لك.
1: الغاليه ايدين،
3: شكرا جزيلا.
1: آيدين، اليوم مفهومك ابتداء عن الجيميناي والذكاء الاصطناعي، بشكل عام، وعلى وجه التخصيص الترندات اللي تصنع بالذكاء الاصطناعي اليوم لما يعبر، هل إنها حاجة تعبر عن نقص النساء لسد الحاجة أم هي مزحة يكمن وراءها الخطر؟ لك الكلمة.
3: لا أكيد أنا مع الخيار الأول، يعني هي مساعدة للنساء، لأن تعرف النساء بشكل عام مضطهدات. ممكن تتمنى تأيدني، هناك حقوق للمرأة، وبدت هذه الالتفات من كافة الوزارات تجاه المرأة، رغم أنه هناك هو يعني اليوم العالمي للمرأة، لكن هذا الترند هو يعني اعتبر حافز كبير جدا عن طريق الذكاء الاصطناعي للمرأة.
0: ولكن بما أنه الفقرة خليني أختلف وياك يا آيدن، برأيك هي المرأة أيضا أعطت كل الشعور وكل الحقوق للرجل؟ ما الرجل همي ممكن يتمنى تنين مكان المرأة؟
1: الناس توها منار بدأت تنصف يعني.
0: مو هي الفقرة خليني أختلف وياك، كان لازم أختلف وياكم.
3: لا أكيد لا، يعني الرجل فعلا يعني أنا أعترف أنه هو يمكن كان في السنوات السابقة كان ليس له حق يعني كالمرأة، إذن يعني أكثر دليل أنه ليس له عيد.
0: إذن إذا كان المرأة أكو تقصير فهو من الطرفين وليس من طرف واحد.
3: لكن المرأة تتمنار دائما تحتاج العطف والحنان من الرجل كونه هو الأقوى.
0: زين خلينا سألك سؤال آيدن.
3: نعم.
0: إذا كان عندك تنين حقيقي يحميك ويهتم بيك وما يزعجك، تختاري له تختارين علاقة حقيقية وليش؟
1: طبعا سؤال ذكي جدا.
3: نعم.
1: أي.
3: احنا لو نرجع بعيدا عن هذا موضوع التنين والذكاء، يمكن لو نرجع ايام الطفوله كانت هناك المغامرات الكرتون، يعني كان شخصيه حيوان لكن يحمل حكمه، يمكن تذكرين سنان. طيب. او حكيم الاقزام.
0: صح.
3: يعني كان ما في ذكاء اصطناعي لكن كان يمتلك حكمه لكل البيوتات، تتخيلين انه هو ما ينطي حكمه للطفل، ينطي حكمه لعائله كامله.
0: طيب.
3: فالتنين أصبح يعني كلونه، يمكن لو تلاحظين اللون وكان لون وردي هو لون النساء.
0: صح.
3: البنك، لم يكن هناك اللون الأزرق للرجال، كان لون النساء بهيئة. نعم. يعني أنه هذا يعني رجل
0: بالتأكيد والذكاء الاصطناعي حاكي ما أنه ترغب به المرأة، فهو كان الفيلم كله موجه للمرأة،
3: لكن لم يعني كثير من النساء لم تلاحظ هذا اللون، ان هذا اللون كان هو قريب للنساء اكثر من يعني من الرجال بهذه الهيئه.
1: انتباهه جيده يا آيدن.
3: كان طيب.
1: اي نعم.

0: لا أبدا، لا لا ما محتاجة،
1: زين ليش؟
0: لأنه أنا ما أعترف بالأشياء اللي هي مقننة بالشخصيات الحيوانية، دائما أحتاج شخص حقيقي يعني يفهمني.
1: احسنتي احسنتي، شكرا لك يا
2: بس
1: ايدن.
2: ايدن خليني اتداخل قبل
1: نعم
2: ختام الاتصال.
0: نعم
2: انتي تشبهين الناس اللي بحياتك الاجرسيف،
0: نعم
2: تشبهيهم بالشرير والتنين وكذا، يعني هيك اعتقد هيك شيء، صح لو غلط؟
0: نعم
2: مو صحيح؟
0: نعم
2: يعني التنين انت يمثلك يعني مو مصدر امان، بالعكس مصدر ازعاج.
0: اي يمكن احنا استثناء او
1: هذا تعتبرها شخصية
0: قيصرنا
1: مو
0: التنين
1: حقيقية،
0: هو
1: يعني من المسلمات هذا الامر،
2: اكيد
1: لذلك ماذا
2: 100%. اي
1: تسلم
2: نعم،
1: للفيديو.
2: اي 100%.
0: التنين
2: نعم
0: دائما تشوفه قريب للاسيويين اكثر، احنا يمكن دخل علينا يعني فما نتقبله، يمكن مع
2: اكيد.
0: الايام نتقبله يعني هكذا بهذا الشكل يمكن نتقبله.
2: ايدن اكيد
1: هو يمكن
2: انت انسانة.
1: أسطورة حاله، أنا أقطع كلامك بخير يا قيصر، يمكن هو أسطورة حاله حال الأساطير الموجودة عندنا حتى بالعراق أو بالدول العربية،
2: يعني
1: من
2: هي
1: الأساطير الخيالية اللي موجودة ونتداولها.
2: يندرج ضمن المايثوت، يعني الأساطير الوهمية.
1: نعم
0: نعم
2: ايدن
1: هم
2: انت
1: عندهم تنين،
2: انسانة
1: احنا عندنا سعلوة.
2: سألوها الكف الأسود. انت انسانة واقعية، واكيد هذا رايك نابع من واقعيتك وحقيقتك انت امام نفسك وامام محيطك.
0: أنا بعيدا عن التنين، أنا جدا سعيدة أن أتوقف ملاك.
2: الله
1: شكرا،
2: يسلمك،
1: شكرا جزيلا لك يا أيدن، وأني أيضا الأسعد بمشاركتك وسماع صوتك.
0: شكرا ملاك، مع السلامة.
1: حبيبتي أهلا
2: مع ألف
1: وسهلا
2: سلامة،
1: بك.
2: حياك الله
1: يا هلا بك.
2: مستمعتنا الغالية أيدن. نرجع منار
1: ونرجع
2: للحديث.
1: لك يا قيصر.
2: منار قبل لا ترجعي لي، خلينا أنه طرقتي معلومة جدا مهمة، خلينا ناخذ اتصال.
1: قيصر رجلك خضر على الاتصالات
2: إي
1: اليوم.
2: والله، يوم يطب وياك. إلك الاتصال.
1: ألو، مساء الخير.
3: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا بأبو شمس.
3: مساء الخير عليكم وعلى مستمعيكم
2: هلا أبو
3: على
2: شموسة،
3: صادر. الله يحفظكم.
2: الله
1: أبو
2: يسلمك.
1: شمس، بس لا تريد تنين.
3: أنا أريد تنين، ممكن تنين تحملنا تستنى الرجال، ليش ما احنا نشوف لنا في التنين في مخلوق غيره ونحمل
1: الشمس كافي عليكم، شو اسمه بالتنين يحرق المناطق.
3: يا بس والله العظيم ما انا شفته مرتين يعني ثلاثه قمت بس اصل نفس الموضوع هذا، لا اقلب الموضوع. هذا واقع، واقع خيال مو صحيح.
1: طيب
2: حلوة ما الواقع خيال. اي والله
1: أبو
3: استاذ،
1: شمس، أبو شمس خليني أسألك، برأيك الرجل مطالب دائما يكون حامي ومحتوي حتى ينافس صورة التنين المثالية؟
3: لا هو مو نافس صورة التنين، واقع واقع، هذا هيك خيال،
1: لا
3: بينما
1: هو
3: الرجل لا
1: خيال بس،
3: واقع
1: ولكن احنا اليوم،
3: حقيقي.
1: بس افهمني افهمني ابو شمس،
3: نعم.
1: اليوم بما انه كل النساء او ما نقول كلهن، الكثير من النساء راحن باتجاه انه اني اريد تنين يحرق الدنيا على مودي، حتى يعني كمثل ما يقولون تعبير مجازي عن الحماية وعن الحفظ والاحتواء.
3: بس انا
1: برأيك هل
3: بسألك سؤال،
1: الرجل
3: هسه
1: مطالب دائما
3: طيب
1: ان يكون حامي ومحتوي للآخر حتى ينافس صورة التنين المثالية ويكون افضل منه؟
3: اكيد لازم، لازم يكون حامي، لازم يكون واقعي اكثر مما هاي البرامج الغير الواقعيه الغير واقعيه.
1: طيب
3: هو ست هذا ترى الذكاء الاصطناعي ترى دمر العالم والله،
2: زين ابو شمس.
3: دمر عيني.
2: سالمة خليني أسألك، انه
3: سأل.
2: التنين الشخصية الافتراضية ما تسأل المرأة انه انت مقصرة وياي، انت تحبيني صدق، انت محتاجتني على مود سد فراغ. هنا الرجل يسأل هذه الأسئلة، لو ايضا لازم يكون شبه التنين انه بس يعطي بدون ما ياخذ. التنين ما ياخذ شيء، يعني الشخصية الافتراضية اليوم اللي عندنا ما تطالبك بشيء، انت الذكاء الاصطناعي اللي بموبايلك ما ممكن ان يطالبك تتواصل وياه او تشتاق له او تبعث له رسالة يومية، واذا ما دزيت له راح يزعل عليك، ما يطالبك بهاي الاشياء. زين الرجل إذا صار مثل التنين، هل إنه مجرد عطاء لو عطاء مقابل شيء ثاني؟
3: والله السؤال هي هذه، شوف هذا السؤال ينطرح للنساء، انت تسأليني التنين لو تسأليني الشخص المقرب عليك يقدر يعطيك هذه الامور اللي يقدم شهادة التنين أو الذكاء الاصطناعي
2: انت مطيه شيء مقدم شيء يعني هنا السؤال.
3: هي حقيقية هذه لو خيال؟
1: مو أبو شمس، إحنا مرات أكو بعض النساء وحتى الشباب اللي هو
3: إيه.
1: أصلاً ما داخل بعلاقة يدخل
3: إيه.
1: للذكاء ويسأله ويستخدمه وكأنه شخصية افتراضية يتعامل وياها السد
2: كأنه
1: النفس
2: شخصية
1: الموجود.
2: حقيقية.
1: أي أي
3: ما يخالف، ما يخالف، هي لأنه حقيقية. أنت من تسأله دا يجاوبك، هو دا يتخيل هذا الشخص حقيقي،
2: أي
3: بس هو
2: بالفعل.
3: بمخيلته، مخيلته أي في مخيلته هاي الواقعية
1: لا
3: والفوق،
1: هو شوف، هو احنا
3: مخيلته
1: من
3: الحقيقية يتخيل
1: المسلمات،
3: هذا الشخص حقيقي
1: لا هو من المسلمات،
3: افتراضي.
1: هو ده يشوف البرنامج عبارة عن شيء افتراضي، لكن
3: افتراضي
1: هل هذا البرنامج الافتراضي الذكاء يخليه او يغنيه عن الشعور
2: يستغني. ايه
1: الحقيقي بوجود شخص حقيقي امامه
3: اكو اكو
1: يتعامل وياه
3: اكو اكو
1: بهذا؟
3: اشخاص اكو اشخاص ما يغني عن هذا الموضوع، خاصة اللي ما عندهم علاقات او شباب او دول المراهقين، يعني تغني.
2: نعم
1: أبو شمس، يعني تشوف انتشار هذا النوع من هذه الفيديوهات وهذا التعامل مع برامج الذكاء، هل يدل على
3: اي
1: الفراغ العاطفي عند بعض
3: اكيد.
1: الناس؟
3: اي
2: زين ابو شمس، يعني هذا سيؤثر سلبا، لكن على اي جنس من الجنسين سيؤثر اكثر، على الذكور ام على الاناث؟
3: لا على النساء،
2: شلون؟
3: لأن مخليته واقع افتراضي إلها هذا،
2: ايه
3: وناسي العلاقة الحقيقية مع الرجل وقصة الحب اللي راح تعيشها ويا شخص حقيقي مو افتراضي.
2: راح تخليه بحياتها.
3: وأنا أستاذ،
2: شكرا لك ولجمال
1: نعم يا
2: مشاركتك.
1: أبو شمس، شكرا لاتصالك، ونتمنى لكل المستمعين والمستمعات أن الله يعوضهم بشمس تغنيهم عن التنين اللي يحرق الدنيا.
2: جميل.
1: شكرا لك يا أبو شمس،
3: شكرا لك،
2: حياك
1: وهم
2: الله.
1: خليني أرجع لك يا قيصر، وهسه أعتقد هم راح يجي اتصال
2: ان شاء الله.
1: إلا اللهم تقطع الاتصالات من يمك.
2: لا مفتوحة للمستمعين، لأن الموضوع بصراحة يستحق نسلط عليه الضوء ونشارك به ونحكي به ونعطي آراءنا، حتى لا ياخذ حيز أكبر من حجمه. ويعني بصراحة منار، الأمور بدأت تأخذ
1: احنا حتى
2: منحى
1: لا
2: آخر يعني.
1: صح، حتى لا ننقاد ورا الترندات
2: إيه
1: بدون ما نفكر هذه ليش موجودة أصلا،
2: بالفعل،
1: أو ليش احنا دا ننقاد لها، ليش هذا الكم من التفاعل وياها.
2: باع منار، هسه مال أكو تقصير أو قصور؟
1: نعم
2: أكو قصور من الطرفين، من الطرفين يعني. لكن مو معناتها القصور احنا نروح نبحث عن سد نقص او تعويض، لا، القصور تعالجه انت. اذا اليوم الطرف الاخر المقابلك مقصر وياك، لا تقول له انت مقصر وياي، انت سد القصور اللي عندك بالبداية، راح تشوف الطرف الاخر راح يكملك.
1: طيب
2: نعم منار،
1: هسه قيصر رجع نفس السؤال، انت تشوف حاجة النساء الوجود تنين يعوضها عن البشر، تشوفها مزحة لو اكو وراها احتياج حقيقي؟
2: لا لا لا لا، بعيد عن لغة المزحة تماما. اللي يشوفها مزحة فهو متلقي من الدرجة الأولى.
1: نعم.
2: يعني ينظر إلى سطحيات الأمور أو سطحيات الترندات اللي تنتشر. أما إحنا كأصحاب تخصص واختصاص، لا، إحنا نشوف هذا الترند نابع من احتياج
1: حقيقي
2: ونقص يستحي الطرف يسولف فيه عن طرف الآخر.
1: وهذه النقطة المهمة اللي أريد أوصلها، نعقب عليها لاحقا يا قيصر.
2: نعم.
1: إذا كان الذكاء الاصطناعي أصبح قادر على صناعة الشخصية، تعرف إحنا شو نحب وش نختار ومن شنو نخاف
2: نعم.
1: وشنو اللي يرضينا، برأيك ممكن نوصل لمرحلة الإنسان يفضل العلاقات المصممة رقميا على العلاقة الحقيقية؟
2: والله منار، إذا ظلينا على هذا الموضوع، أني أشوف المجتمع أقصد به جيل المراهقين، الجيل الحالي، الجيل الصاعد،
1: طيب
2: جيل يعني مثقف رقميا، ثقافته يعني ثقافته ثقافة نت، ما عنده العادات والتقاليد اللي نمتلكها إحنا،
1: طيب
2: ما عنده هاي ترسخ الفكرة اللي بداخلنا، ما عنده، يعني هو جيل سطحي، مع احترامي باعتبار احنا جيل سابقيهم ب 30 سنه او اقل بشويه. الجيل اذا ظل على هاي الترندات راح ينقاد الى
1: الذكاء.

0: إذا بنية قالت لعيني بلا زحمة دنة راح يقول هاي تحبني لأن قالت لعيني. إذا قالت لحبيب ممكن تعاوني بشي، هاي تحبني لأن قالت لحبيب. فهذا نقص المشاعر هو اللي دي يولد هاي الأمور
1: نعم يا
0: تماما يعني.
1: قيصر،
0: فالبحث عن نقص المراهق، الشاب المراهق بكلا الجنسين، من نقول الشاب المراهق الفتاة والبنين.
1: نعم نعم يا قيصر، يعني هنا أعتقد وصلنا للسؤال الحقيقي اللي هو أنه ما نقول أنه ليش تريدون ترند أو تريدون تنين، عفوا
0: نعم
1: السؤال راح يكون لهم هو شنو الشيء اللي يمثل التنين أو سواه التنين واللي إحنا مدى نحصله بسهولة بحياتنا.
0: 100%. منار اللي سواه التنين هو شغلات خيالية
1: نعم.
0: أشبه منها بالأفلام كرتون من الحقيقة.
1: احنا قلنا هو يعني تعبير مجازي يمكن من النساء، اريد احد يحرق الدنيا على مودي،
0: اي
1: ولكن
0: بالضبط.
1: هو من باب الحماية، يعني تعبير مجازي عن الحماية، اريد احد
0: نعم
1: يحرق الدنيا، اريد احد يتعارك على مودي، ما يخلي احد يأذيني، ما يخلي احد يوصل حدي، هذه يمكن هو كتعبير مجازي يعني يستخدمه.
0: خليني اروي لك قصة قصيرة.
1: نعم
0: دخلوا رجال ومرته إلى حديقة الحيوانات، فشافوا أول قفص يحتوي على القرود ذكر وأنثى. فالقرود دي يلعبون اثنيناتهم ومنسجمين بعلاقتهم. فقالت لا الله، ذولا شون منسجمين بحياتهم الزوجية. عبروا للقفص الثاني لقوا أسد ولبوة، واحد قاعد بهاي الجهة واحد قاعد بهاي الجهة. قالت له شوف ذول يعني منفصلين حياتهم ما منسجمة. قالها لا مو هيجي. قالها تعالي خلي راويك الحقيقة شنو. شمر موزاية للقفص الأول، فتعاركوا عليها القرد وأنثى القرد.
1: نعم.
0: تعاركوا عليها وضربها وضربتها وما أدري شنو إلى أن الموزاية انوكلت.
1: طيب.
0: فراح للقفص الثاني بيدعودة ضرب اللبوة. اجى الاسد راد يكسر الحديد حتى يطلع يؤذي هذا. قالها هذا الحب الحقيقي مو بالمظاهر، الحب
1: أحسن.
0: الحقيقي، الحب الحقيقي بما يمنحه الرجل من امان، من ثقه، من دفاع، هذا الحب الحقيقي. اما الشخصيه الافتراضيه اليوم كل شيء ما تقدر تسوي لك غير بس مجرد تملي مشاعرك.
1: نعم احسنت يا قيصر، وشكرا لهذا الرأي، وشكرا لك يا قيصر. خلينا نروح للفقرة الاخرى خارج الترند، ولكن خلينا نروح بالاول هذا الفاصل.
0: اكيد 100% يا منار، انا اللي اشكرك واشكر تسليطك للاضواء على هيك مواضيع حلوه، واتمنى لك الموفقيه. اذا
1: خلي نروح لخارج الترند.

الموضوع يستحق الوقوف والتفكير، لأنه بعض الأبحاث الحديثة حول، نرجع ونقول، رفقاء الذكاء الاصطناعي تناقش فعلاً إمكانية تشكل تعلق عاطفي، وتبحث أيضاً بكلفة الثقة والاعتماد الزايد على هذه العلاقات. إذن مستمعينا، التنين مو عدو ولا حتى الذكاء الاصطناعي عدو، والمرة مو هي المشكلة ولا الرجال هو المشكلة. المشكلة تبدي لما نغيب العقل ونحاول استخدام خيال مصمم بلا حدود حتى نقيس به إنسان حقيقي وإلى حدود.

نعم مستمعينا، يمكن بعد كل هذا التنين ما كان يحتاج يصير حقيقة، يمكن إحنا اللي محتاجين نعرف شو تمنينا منه، لأنه المرأة اللي رادت التنين يحتضن احتياجها يمكن ما كانت تريد تنين أصلاً، يمكن كانت تريد أمان، مو صح؟ واللي قالت أريد تنين يعوضني البشر يمكن ما كانت تكره البشر، بس هي ممكن تكون تعبانة من خيباتهم. واللي ضحكت على الفيديو وشاركته

الاصطناعي يصنع لنا واحد. وهسه مستمعينا، نخلي التنين يرجع للشاشة، وإحنا هم خلي نرجع للواقع، لأنه الواقع ورغم كل عيوبه بعد المكان الوحيد اللي المشاعر به ما مولدة بأمر. ولا تنسون المشاعر الوحيدة اللي ما يتحكم بتوليدها الإنسان هي مشاعر الحب. خلينا بالواقع وخلي الإنسان للإنسان. كنا وياكم، أنا منار وزميلي قيصر، وهذا كان ترند بس ما وراء الترند. انتظرونا الأسبوع الجاي.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

الغريب في الوطن العربي، من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة، في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا

الشيخ الحافظ خليل. ولد الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل في العام 1920 في جانب الكرخ من مدينة بغداد في العراق، وفي محلة سوق حمادة، ومن أبوين مسلمين عراقيين، ومن عائلة دينية معروفة بتقواها وتقاليدها الإسلامية. ولما بلغ صباه وهو في زهرة شبابه اليافع

الثانية وكان الأول على أقرانه ونال جائزة. مقرئ الحافظ خليل إسماعيل في جامع السراي وفي مدرسة نائل خاتون الدينية مقرئا ومتعلما في آن واحد، وشغل رئاسة محفل القراء في جامع الإمام الأعظم، وأخذ يتنقل إلى عدة جوامع منها جامع صندل وجامع الشيخ عمر السهرارودي، وكان آخر المطاف في جامع الحاج بنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكانت أول تلاوة له في يوم 11/9/1941، وكانت من سورة المؤمنون، وكان البث في دار الإذاعة حينها على الهواء مباشرة. كانت قراءته تصويرية لمعاني الآيات تؤثر بالسامعين، وسبب في ذلك قوله: إنني عندما أقرأ القرآن الكريم أجعل أمامي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. وكان هذا من الأسباب التي تشجعه على القراءة وفق الأنغام المقامية البغدادية الأصيلة. كانت قراءة الحافظ خليل إسماعيل بنية صادقة لوجه الله، ولم يبتغ الشهرة أو

0: العدل وقاضي بغداد وكاتب المجلس، وكان أحدهم الحافظ سيد الجوادي وهو من أهالي الموصل، وكان مقرئا آنذاك في دار الإذاعة، فلم يوفق في الحصول على هذا اللقب في ذلك الامتحان سوى الحافظ خليل إسماعيل، لذا فإنه لم ينل لقب الحافظ كنية بل ناله بجدارة واستحقاق. وقد وصف الحافظ خليل إسماعيل بأنه بستان الأنغام العراقية الأصيلة، إذ إن نغم ومقام الزنكران لم يجرؤ أحد من المقرئين أن يقرأه أبدا إلى يومنا هذا لصعوبة أدائه وترتيله في أحسن حاله، ولكن الحافظ إسماعيل يقرأه بكل إتقان ودقة متناهية. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا.

إلى القدس الشريف، وقد قرأ في حرم القدس الشريف ونال إعجاب المستمعين هناك. أما في العام 1979 فقد وجهت له دعوة من وزارة الأوقاف العراقية للسفر إلى الكويت لقراءة القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وهناك أجريت له مقابلات تلفزيونية وصحفية كثيرة ونال استحسان كل من معه هناك، لأن القراءة العراقية ذات شجون في عالم التلاوة القرآنية، وكان قد سجل القرآن الكريم كاملا مرتلا وعلى النغمات، وقرأ القرآن في عدد من الدول الإسلامية.

قوم أرهطي أعز عليكم من الله

0: للشاعر السيد عبد الخالق.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التعليم العالي يرأس اجتماع اللجنة المعنية بتطهير عموم العراق من المخلفات الإشاعية. نائب إدارة ترامب ترفع الفيتو عن مرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء العراقي. تحذير أمريكي لبغداد، العقوبات بانتظار أي مطار عراقي يستقبل الطائرات الإيرانية. دعوات لإدراج ملف خور عبد الله ضمن المفاوضات العراقية الكويتية. مركز التعاون القضائي التعاون مع الولايات المتحدة أسهم بالتوصل لأحد المتورطين بهجوم نيو أورليانز. شرطة ديالا تحبط محاولة تهريب كميات من مادة البنزين في السعودية. الذهب يهبط بأكثر من 2% مع تصاعد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. السلطات الفنزويلية تفرج عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين. والمنتخب الألماني يتعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه أمام نظيره اليوناني. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جو

والعمادات، حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم.

0: هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع، موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM مليانة أغاني.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل الأولى أهليا في تصنيف الاستدامة 2026. الحشد الشعبي والبنيان المرصوص يباشران تأهيل مدارس بابل استعدادا للعام الدراسي الجديد. قائد شرطة بابل يترأس اجتماع لمتابعة أداء الطرق الخارجية وحماية المناقد الدينية. دعم برلماني لتصدير الكبريت العراقي. بغداد وواشنطن تبحثان ملف السجناء إلى جانب. تحرك نيابي لمراجعة ملف قرعة الحج. وإدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان ومنار العامري، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى تفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
2: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دخول 92 جامعة وكلية عراقية ضمن تصنيف UI Green Matrix 2026، فيما حققت جامعة المستقبل المرتبة الأولى على مستوى الجامعات الأهلية والثالثة على مستوى الجامعات العراقية بعد حصولها على 8475 درجة من أصل 10,000. ويجسد هذا الإنجاز جهود الجامعة في ترسيخ مبادئ الاستدامة وتطبيقها في المجالات الأكاديمية والإدارية والبيئية. وسجلت الجامعة أداء متميزا في محور المياه بحصولها على الدرجة الكاملة، محققة المرتبة الأولى عراقيا والثالثة والعشرين عالميا في هذا المحور، كما جاءت بالمرتبة الثانية على مستوى العراق في محوري التعليم والبحث العلمي وإدارة النفايات. وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة العمل المؤسسي المشترك وجهود التدريسيين والمنتسبين والطلبة، مشيرا إلى مواصلة الجامعة تطوير مبادرات الاستدامة وتعزيز حضورها الأكاديمي محليا ودوليا.
0: نظم قسم الآثار في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المستقبل زيارة علمية إلى مدينة بورسعيد الآثرية بمشاركة عدد من تدريسي القسم وطلبته. وهدفت الزيارة إلى استثمار مناسبة اليوم العالمي للسياحة في تعزيز الوعي بأهمية السياحة الآثرية والثقافية والتعريف بالمواقع الأثرية العراقية وما تحمله من إرث حضاري عريق، إضافة إلى إبراز دورها في دعم السياحة الثقافية. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في أروقة المدينة الأثرية والتعرف على أبرز معالمها التاريخية، بما يسهم في تعزيز الجانب التطبيقي لدى الطلبة وربط المعرفة الأكاديمية بالدراسة الميدانية ضمن نشاطات الجامعة الهادفة إلى نشر الوعي بالتراث الحضاري العراقي وتعزيز ثقافة السياحة الأثرية.
2: ترأس قائد شرطة بابل اجتماعا أمنيا خصص لمناقشة وتقييم مستوى الأداء في أقسام الطرق الخارجية وحماية المراقد الدينية ومراجعة الإجراءات والخطط الأمنية المعتمدة ضمن قواطع المسؤولية. وشدد قائد الشرطة على أهمية رفع مستوى الجاهزية ومواصلة المتابعة الميدانية بما يسهم في تأمين الطرق الخارجية والمراقد الدينية وحماية المواطنين والزائرين، كما وجه بضرورة معالجة الملاحظات المسجلة وتطوير مستوى الأداء وتعزيز التنسيق بين التشكيلات الأمنية بما يضمن سرعة الاستجابة وتنفيذ الواجبات بكفاءة وانضباط عال.
0: لم تنهي التسعيرة الدوائية المعتمدة من وزارة الصحة الجدل في أسواق الدواء بمحافظة بابل، بل فتحت بابا جديدا من الاعتراض حول آلية تطبيقها. التفاصيل مع الزميل فاروق جمال.
3: يرتبط الجدل الدائر حول التسعيرة الدوائية في بابل بحسب نقابة الصيادلة باعتراض عدد من الصيادلة على آلية تطبيقها داخل المحافظة، فيما تؤكد النقابة أن الإجراءات المتخذة جاءت ضمن المتابعة الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار المعتمدة وحماية المريض من فروقات الأسعار غير المبررة. وهذا ما صرح به لإذاعتنا الدكتور علي عصام نقيب الصيادلة في بابل.
4: قلت لهذول الشخصيات هم شخصيات غير مهنية، شخصيات تعاملاتهم غير مهنية وعندها أيضا مخالفات أخرى كأدوية تهريب، أدوية مضروبة، مخالفات مهنية أخرى صدر بها غلق اللي هي بحدود 18 صيدلية بالإضافة إلى 31 صيدلية تم حالتها إلى لجنة انضباط بغداد والمنطقة الوسطى لإصدار العقوبة بحقها لاحقا.
3: وأكد الدكتور علي أن إجراءات النقابة لا تقتصر على متابعة الأسعار داخل الصيدليات، إذ تشير إلى اتخاذ قرارات غلق وعقوبات بحق مخالفين وضبط كميات من الأدوية المهربة ضمن الحملات الرقابية. كما تتجه النقابة إلى إظهار أسعار الأدوية عند مداخل الصيدليات لتعزيز وضوح التعامل مع المريض والحد من الاتفاقات غير المعلنة بين بعض الأطباء والصيادلة.
4: تلقى مثلا المفروض تسعيرتها خلينا نقول ب 3000 دينار، تلقى تسعيرتها ب 15 او ب 16 او ب 20000. هذا خطأ في بعض الأدوية. احنا عدينا عدة كاملة، عدنا مجموعة قوائم لهذه الأدوية، خليهن بقوائم نطبعهن على كل باب من ابواب الصيدليات. المادة الفلانية المسعرة بسعر مثل خلينا نقول فد 50000، هذا سعرها الحقيقي ليس 50، خلينا نقول فد 20 او 15000، ونخلي المواطن هو يعرفهن كلهن وننشرهن اصلا.
3: وبينما تؤكد الجهات النقابية وجود تسعيرة موحدة للأدوية، يلمس المواطن تفاوتا في الأسعار بين صيدلية وأخرى، وهو ما يعيد تساؤلات حول مدى الالتزام بالتسعيرة المعتمدة وحاجة السوق إلى رقابة تضمن سعرا واضحا وموحدا للدواء. المواطن علي أمير تحدث لإذاعتنا.
5: أسعار متضاربة حتى بين الصيدليات نفسهن، أسعار مختلفة. يعني هاي الصيدلية تلقى الوصفة معينة ب40000، بصيدلية ثانية تلقاها ب15، فماكو نسبة وتناسب بين صيدلية وصيدلية.
3: وبين اعتراضات بعض الصيادلة على آلية تطبيق التسعيرة وتمسك نقابة الصيادلة بأهميتها، تبقى فعالية التسعيرة مرتبطة بمدى توحيد تطبيقها وتجديد الرقابة على المخالفين، بما يحفظ حق الصيدلي ويضع المواطن أمام سعر واضح للدواء. لإذاعة جامعة المستقبل، فاروق الجمل.
0: باشر الحشد الشعبي مكتب بابل بالتعاون مع قسم البنيان المرصوص والفوج الرابع والدفاع المدني حملة ميدانية لتأهيل عدد من مدارس المحافظة استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد. وشملت الحملة أعمال التنظيف والصيانة وتهيئة المرافق المدرسية بهدف تحسين البيئة التعليمية ورفع جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة. وأكدت تربية بابل أن هذه المبادرة تأتي دعما للمؤسسات التعليمية وتعزيزا للتعاون المجتمعي في تلبية الاحتياجات الخدمية، معربة عن شكرها وتقديرها لجميع الجهات المشاركة لمساهمتها في تهيئة المدارس واستقبال الطلبة في أجواء مناسبة.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فاغن ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. وذكرت وزارة العدل أن الجانبين ناقشا آليات تنسيق والتعاون بشأن هذا الملف بما ينسجم مع القوانين العراقية والالتزامات الدولية المعتمدة. من جانبه عرب فاغن عن تقديره للحكومة العراقية ووزارة العدل لدورهما في عملية نقل السجناء الأجانب من سوريا إلى العراق، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة بالتنسيق مع شركائها لتقديم الدعم اللازم للعراق بما يعزز الجهود المشتركة بين البلدين.
0: دعت النائبة عن كتلة النهج الوطني ضحى السدخان إلى الإسراع بتنظيم ملف استخراج وتصدير الكبريت العراقي، مؤكدة أهمية استثمار الثروات المعدنية بما يعزز الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن المباحثات الجارية مع المملكة المغربية لتصدير الكبريت تمثل خطوة إيجابية لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وشددت على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية وإعادة تشغيل المجمعات الصناعية لإنتاج الأسمدة داخل العراق، إلى جانب حسم الملفات اللوجستية وتأمين السلامة البيئية في عمليات النقل والشحن.
2: أعلنت النائبة عن ائتلاف الإعمار زينب الخزرجي تحركا نيابيا لجمع تواقع تهدف إلى استضافة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي على خلفية النتائج المعلنة لقرعة الحج. وقالت الخزرجي أن مجلس النواب يتجه إلى مناقشة الملف والوقوف على ملابساته، مشيرة إلى تسجيل ملاحظات ومخالفات إدارية في آليات القرعة، وأضافت أن هناك دعما نيابيا لاستضافة المسعودي خلال الأسبوع المقبل لبيان إجراءات القرعة وأسباب عدم ظهور بعض الأسماء لا سيما من كبار السن، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول نتائج القرعة وآليات تنفيذها.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوضع اللمسات الأخيرة على خطة للتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود، بحيث لا تلزم شركات صناعة السيارات بإجراءات تحسينات إضافية حتى نهاية العقد. وتقدم الإدارة القرار باعتباره إجراء لخفض التكاليف والتراجع عن سياسات السيارات الكهربائية التي أقرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فيما يقول منتقدون أن الخطوة قد تزيد إنفاق المستهلكين على الوقود. وبموجب التعديلات سيحدد متوسط كفاءة استهلاك الوقود عند 34.5 ميلا للجالون بحلول طرازات عام 2031، وهو مستوى كانت السيارات الأمريكية قد بلغته بالفعل عام 2024، مقارنة بهدف إدارة بايدن البالغ 50.4 ميلا للجالون. وحظيت التعديلات بدعم شركات صناعة السيارات الأمريكية، بينما أعلن مركز التنوع البيولوجي عزمه الطعن في القرار قضائيا، محذرا من تداعياته على الانبعاثات وتنافسية صناعة السيارات الأمريكية.
2: أسفرت غارات روسية على مناطق أوكرانية بينها العاصمة كييف عن مقتل 8 أشخاص وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية. وأعلن وزير الداخلية الأوكراني إيفان فيغيفسكي مقتل 3 أشخاص بينهم فتاة تبلغ 16 عاما جراء ضربة استهدفت مركزا للأطفال في مدينة سومي، فيما أعلن مقتل 3 أشخاص في منطقة زابوريجيا وشخص آخر في كييف، إضافة إلى قتيل في منطقة أوديسا. وأفادت السلطات في كييف بإصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المشفى، فيما لحقت أضرار بعدد من المنازل والمنشآت والمستودعات. بينما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2200 طائرة مسيرة هجومية ونحو 1650 قنبلة جوية و38 صاروخاً. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز بيانات تابعة لشركتي كييف ستار وأوميغا تيليكوم في كييف، وقالت أن الشركتين تقدمان خدمات للجيش الأوكراني.
0: أعلنت إدارة الكوارث في كمبوديا إجلاء آلاف الأسر بعد تضرر أكثر من 25,000 عائلة بسبب السيول والأمطار الغزيرة. وقالت السلطات أن الفيضانات اجتاحت 10 مقاطعات، مما أدى إلى نزوح 2908 عائلات إلى مناطق آمنة. كما غمرت المياه أكثر من 24,000 منزل وألحقت أضرارا بآلاف الهكتارات من حقول الأرز. وأكد المسؤولون أن الفيضانات ناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة في وقت تبقى فيه مناسيب نهر الميكونغ دون مستويات الإنذار.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: وإلى الشأن الجوي، حيث توقعت هيئة الأنواء الجوية أن يكون طقس يوم غد صحوا إلى غائم جزئيا في عموم مناطق البلاد مع انخفاض درجات الحرارة عن اليوم السابق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وفي محافظة بابل تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون غالباً صحواً مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، وتبلغ درجة الحرارة العظمى نحو 36 إلى 37 درجة مئوية، فيما تنخفض ليلاً إلى نحو 23 إلى 28 درجة مع عدم وجود فرص لهطول الأمطار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
6: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موافقته الرسمية على منح العراق حق استضافة بطولة خليج 28 عام 2028 لتقام خلال الفترة من 9 إلى 22 من كانون الأول. كما نال العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية الخليجية عام 2027 والتي ستقام في البصرة من 21 من آذار إلى 3 من نيسان. وأوضح سرمد عبد الإله أن الحكومة العراقية بالتنسيق مع الاتحاد العراقي ستحدد المدينة والملاعب المضيفة لمنافسات خليج 28. أكد مدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد أن الجهاز الفني أجرى تحليلا دقيقا لأسلوب لعب المنتخب السعودي قبل المواجهة المرتقبة في خليج 27، وأشار إلى جاهزية أسود الرافدين للتعامل مع الضغط الجماهيري والفني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم التأثر بالقرارات التحكيمية. كما شدد على أهمية تطوير الأداء الدفاعي ومواصلة اللعب بإيجابية من أجل بطاقة التأهل. أكد لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش أن لاعبي الأسود يمتلكون الثقة والقدرة على مجابهة أي منتخب في العالم، مشيرا لأن الهدف الحالي هو الفوز على السعودية وتصدر المجموعة، وبين أنه مستعد لشغل أي مركز يكلف به خدمة للوطن، مؤكدا أن طموح المنتخب يتجسد في أن يكون ضمن أفضل 3 منتخبات في قارة آسيا. بدأ المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة نظيره السعودي في الجولة 3 من منافسات خليج 27، وقال المنسق الإعلامي على هيكل أن الجهاز الفني ركز على جلسات الاستشفاء للحفاظ على جاهزية اللاعبين بعد مباراة الكويت. كما قرر المدرب غراهام أرنولد إغلاق التدريبات أمام الإعلام والجمهور لزيادة التركيز قبل المواجهة الحاسمة. يشارك لاعباء المنتخب الوطني للبليارد أمير علي ومهند جاسم في بطولة العالم للزوجي في فئة 10 كرات التي انطلقت في مدينة بالي الأندلسية بمشاركة 32 فريقا، ويسعى الثنائي إلى تحقيق نتائج إيجابية واكتساب المزيد من الخبرة أمام نخبة لاعبي العالم، كما يشاركان في بطولة بالي المفتوحة للرجال. وصل وفد المنتخب العراقي للمصارعة إلى مدينة ناغويا اليابانية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20، ويضم الوفد المصارعين سجاد علي مكسر في وزن 60 كيلوغرام وحسين خضير في وزن 57 كيلوغرام إلى جانب الجهاز التدريبي، ويأمل المنتخب في المنافسة على المراكز المتقدمة بعد برنامج إعدادي مكثف دعمته اللجنة الأولمبية. أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم تكليف الحكم الهولندي داني ماكيلي بإدارة مباراة العراق والسعودية في بطولة خليجي 27. وأدار ماكيلي خلال مسيرته 460 مباراة أشهر فيها 1463 بطاقة صفراء، كما قاد 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا. أخيرا كشف موقع فوتي هيدلاندز أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يدرس إمكانية اعتزال كرة القدم نهاية عام 2026 رغم ارتباطه بعقد مع انتر ميامي حتى 2028. وأشار الموقع إلى أن المعلومة لم تؤكد رسميا بعد في وقت أعلن فيه سابقا اعتزال ميسي الدولي بعد كأس العالم 2026 على أن يخوض مباراة وداعية أمام بنين في 26 المقبل.
2: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشرة من عناوين.
0: جامعة المستقبل الأولى أهليا في تصنيف الاستدامة 2026. الحشد الشعبي والبنيان المرصوص يباشران تأهيل مدارس بابل استعدادا للعام الدراسي الجديد. قائد شرطة بابل يترأس اجتماع لمتابعة أداء الطرق الخارجية وحماية المناقد الدينية. دعم برلماني لتصدير الكبريت العراقي. بغداد وواشنطن تبحثان ملف السجناء إلى جانب. تحرك نيابي لمراجعة ملف قرعة الحج. وإدارة ترامب تتراجع عن معايير كفاءة استهلاك الوقود للسيارات.
2: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

مساء الخير والعافيه مستمعينا الاحبه الكرام، واهلا وسهلا بكم بمساء هذا الجميل مع اذاعه جامعه المستقبل على الراديو 91.7 اف ام، ونلتقي بكم بحلقه جديده من برنامج المسابقات والجوائز. عمو احمد،

0: حياكم الله واهلا وسهلا بكم مره ثانيه مستمعينا الاحبه الكرام وحلقه جديده من برنامجكم عم احمد برنامج المسابقات والجوائز معي انا في الاعداد التقديم احمد الخفاجي واكيد زميل مبدع قيصر الانامل الذهبيه قيصر الجراح. مستمعينا الاحبه اليوم اكيد راح تكون ويانا الجائزه مقدمه من شركه تفاصيل الانتاج الفني وللمشاركه والاتصال بهذه الحلقه الاتصال على الارقام التاليه الاثير 07835-6-6-6-7 والآسية 07735-6-6-6-7. اليوم فقرتين حلوة جميلات مثل أصواتكم الجميلة الحلوة. الأولى أسئلة سريعة وبها وسيلة مساعدة كالمعتاد، والثانية أكيد لغز راح يكون يعني اليوم 20 ثانية للإجابة. مستمعينا الأحبة الكرام لغزنا اليوم جميل جدا وحلو وخفيف، بس اتصلوا تابعوا في البث المباشر. نستقبل أول اتصال نقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليك
0: سادة. مساء الخيرات والود والعافية، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا غالي
0: يا هلا ومئة هلا أم حسين، منورتنا اليوم أم حسين منورتنا. الله يخليك ويسلمك أم حسين. المرحلة الأولى أسئلة سهلة، وإذا ما تعرفين قولي مساعدة لا تنطقين بالإجابة
1: إن شاء الله.
0: تمام. إذن من أول من فتح المدارس والجامعات باعتبارنا مقبلين على عام دراسي جديد إن شاء الله التوفيق كل طلبتنا. من أول من فتح المدارس والجامعات؟
1: أول من فتح المدارس والجامعات؟
0: أي
1: يعني قصدك في العراق؟
0: ما أعرف.
1: السومريون.
0: عافية يعني عليك. عافية عافية عليك يا أم حسين، إجابة صحيحة. لغز الحلقة. لغز الحلقة. لغز الحلقة عندك أم حسين بلغز الحلقة 20 ثانية للإجابة. جاهزة؟
1: نعم. يلا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. إذن خلي نشوف. يقول لديك عدد من التفاحات، تمام؟
1: نعم.
0: إذا وزعتها على 4 أشخاص بقيت تفاحة، وإذا وزعتها على 5 أشخاص بقت تفاحة، وإذا نعم. وزعتها على 6 أشخاص بقت تفاحة. السؤال يا أم حسين بعشرين ثانية لازم تجاوبينه. جاهزة؟
1: كم
0: عدد التفاح؟ كم عدد التفاح يا أم حسين؟
1: يعني لديك كيف كثور؟ 4 تفاحات لو عدد.
0: أنا أريد عدد التفاحات اللي عندك.
1: إيه. دني العدد التفاحات وزعناهن على اليمن.
0: على 4 يبقى وحدة، وإذا على 5 يبقى وحدة، وإذا على 6 يبقى وحدة. راح يخلص الوقت يا أم حسين. أو خلص الوقت، أعتذر
1: منك.
0: أهلا وسهلا نورتينا وشرفتينا يا أم حسين، أهلا وسهلا بك. مستمعين اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية طيبة لحضرتك أستاذ أحمد،
0: تحياتي
2: للمخرج وكل فاركم الطيب.
0: يا أهلا وسهلا بأجمل وأرقى التحيات يا فضة الطائي نورتينا.
2: ربي يحفظك ويخليك رحمة الله.
0: يحفظك، أهلا وسهلا بيك. جاهزة فضة؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول السؤال ما اسم أكبر محيط على سطح الأرض؟ عندك وسائل
2: شنو معطى ما هي أكبر شنو؟
0: أكبر محيط على سطح الأرض.
2: المحيط الهادئ.
0: الهادئ، إجابة صحيحة، عافية عليك. سؤال الحلقة سمعتي؟
2: نعم. لا والله أستاذ أحمد شوية صوت يعني بعيد وما فهمت.
0: صوتي بعيد؟
2: أي والله.
0: صار.
2: أدني مكاني.
0: أدني مكان. تمام. راح أقعد يبقى يصير.
2: يلا
0: السؤال يقول
2: نعم.
0: السؤال يقول عندك 20 ثانية للإجابة. السؤال يقول لديك عدد من التفاحات، إذا وزع ما أعرف العدد، إذا وزعتهن على 4 تبقى وحدة، وإذا وزعتهن على 5 تبقى وحدة، وإذا وزعتهن على 6 تبقى وحدة. ما هو عدد التفاح؟
2: إذا وزعناهن على شقد
0: على 4 تبقى وحدة، وإذا على 5 تبقى وحدة، وإذا على 6 تبقى وحدة. أريد العدد تفاحات شقد. استعجلي 7 ثواني 6 ثواني
2: نرجع بسؤال
0: ثواني.
2: ثاني أكيد.
0: الاستسلام. طيب او دق الجرس. اهلا وسهلا فيك، تفضل نورتينا وكل الهلا. اذا اتصال اخر. الو
3: حبيبي. الو اهلا استاذ.
0: يا هلا وميت هلا.
3: الله يسلمك حبيبي.
0: الحبيب انت، شلون الصحه؟ شو اخبارك؟ احوالك؟
3: الله
0: ان شاء الله بخير.
3: انت بخير حبيبي،
0: يحفظك. من يانا؟
3: وياك علي.
0: هلا علي. يا علي.
3: علي فاضل حبيبي وياك.
0: يا هلا بعلي الغزالي المحترم والحبيب الغالي. شلون اخوي؟ شو اخبارك؟ مشتاقين. شلون الاهل؟
3: بخير بخير اذا انت بخير.
0: يحفظك يا طيب. اهلا وسهلا يا اعلامينا الحبيب زميل الرائع علي الغزالي، نورتنا. شلون قلبك؟ شو اخبارك؟
3: الله يحفظك. الله
0: يحفظك ويسلمك. بالحله بغداد وين شو؟
3: لا حله حله.
0: صدق؟
3: والله.
0: يا اهلا وسهلا ونورتنا نورتنا علاوة حبيبي. علاوي راح اسالك سؤال واحد.
3: اي حبيبي
0: بس واحد.
3: عادي براحتك. 1 5 10.
0: ارد ارجع لك مالاتك دقاتك.
3: لا لا عادي عادي.
0: زين يقول السؤال، كم عدد اضلاع الشكل السداسي؟
3: كم عدد اضلاع شنو؟
0: الشكل السداسي.
3: السداسي؟
0: اي
3: كم عدد اضلاع الشكل السداسي؟ 6 اضلاع.
0: من يقول؟ قول. والله
3: والله في من تريد احلف لك بشريط
0: بقيصر
3: على عم القيصر.
0: طبعا اكيد غالي. يوصل لك تحيات زميل قيصر. علاوي لغز الحلقة عندك حل إله؟
3: شنو حبيبي؟
0: عندك حل اللغز؟
3: اي عادي.
0: يلا
3: يلا. هذا اول سؤال صحيح؟ ما
0: هذا صحيح 100%. وليش سموه سداسي عدة 6؟
3: وخليت لك كان مو شيء بالرياضيات.
0: اذا لديك عدد من التفاحات، اذا وزعتها على 4 اشخاص الزود وحدة، واذا وزعتها على 5 اشخاص تبقى تفاحة، واذا وزعتها على 6 اشخاص تبقى تفاحة، ما هو عدد التفاح؟ ايش قد
3: ما هو؟
0: ما اريد نحاس لك حالك، حال الناس 20 ثانية كذب. على زودتها 5.
3: هو شوية صحيح. أنا أقول لك صحيح صعب السؤال.
0: إيه. الله انتهى الوقت. استعجل. الله.
3: إذا وزعتن على 4 أشخاص.
0: انتهى الوقت يا علاوي.
3: العدد 5.
0: 5. يعني راح أخلي لك إياه بالإجابة. عسى أن تكون إجابة صحيحة يا حبيبي يا علاوي يا.
3: الله.
0: منور الحلة ذيك والله.
3: الله يسلمك.
0: يخليك ويسلمك يا طيب الحبيب. أهلا وسهلا فيك زميل علي. نورتنا. اذا اتصال اخر. الو.
4: اهلا وسهلا.
0: مساء الخيرات والعافيه.
4: تحياتي لك يا نور علي.
0: تحياتي واحترامي لك يا نور علي.
4: ايه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا يا نور. جاهزه نور؟
4: ايه. العفو ذاك اللي جبتيني من الفائزين
0: انقطع البث وما عرفت. والله انا ذكرت اسماء الفائزين بالقرعه وصراحه انا ما اتذكرهم. إذن المرحلة الأولى جاهزة نور؟ يا الله. ما هو الكوكب المعروف باسم الكوكب الأحمر؟
4: المريخ.
0: عافية عليك. المريخ. إذن سمعتي لغز الحلقة؟ لا سهل سهل. راح أعيد لك إياه. 20 ثانية للإجابة. لديك عدد من التفاحات، إذا وزعتهن على 4 أشخاص راح تزود تفاحة، وإذا على 5 كذلك تزود تفاحة، وإذا على 6 تزود تفاحة. السؤال، ما هو عدد التفاح؟
4: كل نحو راح تبقى تفاحة واحدة.
0: تبقى تفاحة واحدة. أريد العدد.
4: راح أقول واحدة. ما أعرف
0: شنو؟
4: هي واحدة أصلا. تفاحة واحدة.
0: واحدة.
4: طيب
0: متأكدة؟ ثبتها إجابة.
4: ما أدري.
0: انتهى الوقت. انتهى الوقت يا نور. إذا شاكة بإجابتك أو ثبتيها فأهلا وسهلا بيك بكل اتصال.
4: يلا.
0: نورتينا وأهلا وسهلا بيك. إذا اتصال آخر. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا أم حسين مرة أخرى. نورتينا.
5: أهلا بيك.
0: يا هلا ميت هلا أم حسين. أم حسين المرحلة الأولى عودة من جديد. ما هو الشيء الذي يزداد قيمته كلما قدم؟ شيء من يعتق يزيد يزيد قيمته.
5: أنت مرة قلت ما أدري القيمة النقدية أو الأشياء الثمينة التراثية ذي قيمة. هذا السؤال سأله قبل بساعة.
0: أي سمون زين داعدكم يا هين.
5: لا بغير لي هذا السؤال. غير السؤال.
0: زين. ما الحيوان الذي يعرف بأنه أسرع حيوان بري؟ أسرع.
5: الفهد.
0: عفية عليك وإجابة صحيحة. إذا أم حسين سمعت اللغز؟
5: بلي.
0: مالي عدوك إن شاء الله.
5: الجواب إن شاء الله نقول جواب أقول 61.
0: 61 يا رب تكون إجابة صحيحة يا أم حسين. نورتينا وأهلا وسهلا بيك. أهلا مرحبا. إذا فاصل ونواصل.

0: ما زلنا معكم والجائزة مقدمة من شركة تفاصيل إنتاج الفني مع اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: وياك أسماء. محمد من النجف.
0: أسماء
1: محمد،
0: أهلا وسهلا بيك وكل أهلنا في النجف الأشرف. إذن أسماء أهلا وسهلا بيك ونورتينا، ومساء الخير عليك وعلى العائلة الكريمة، إن شاء الله تكونون بخير وعافية وسلامة.
1: نور نوركم
0: ورحمة الله. يحفظك ويسلمك يا طيبة. إذن المرحلة الأولى جاهزة؟
1: إن شاء الله.
0: سؤال ما تعرفي لا تجاوبين، قولي مساعدة. ما هو الذهب الأسود؟
1: نعم أستاذ.
0: ما هو الذهب الأسود؟ هسه العالم كله ده يتعارك عليه، في عليه قيصر. قوى علاقتكم.
1: يعني
0: شنو هاي؟ شنو هاي؟ يعني البترول. إيه هو النفط ومشتقاته، النفط الخام. إجابة صحيحة.
1: تمام.
0: سؤال الحلقة عرفتي؟
1: نقول 61 تفاحة؟
0: نقول لا، مو تسأليني هذا.
1: إن شاء الله
0: 61. يا رب تكون إجابة صحيحة. أهلا وسهلا بيك يا تحياتي واحترامي لجنابك. أهلا وسهلا. معي اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: ممكن أشارك؟
0: أكيد، اتصالات مشاركة. من ويانا؟
2: ويا بهرة شهيب عواد من السماء.
0: نعم نعم، العفو، اسمه؟
2: بهرة شهيب عواد.
0: ماذا اسمع أستاذ قيصر؟
2: بهرة شهيب عواد.
0: بهرة؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا. أهلا. يحفظك ويسلمك يا طيبة يا بنت الأصول. إذن بهرة المرحلة الأولى جاهزة؟
2: جاهزة
0: إن شاء الله يا رب. نقول كم عدد اللاعبين في فريق كرة القدم داخل الملعب؟
2: بس عيد السؤال.
0: كم عدد اللاعبين في فريق كرة القدم داخل الملعب؟
2: تقريبا 11.
0: ليش تقريبا يعني؟
2: أكيد 11.
0: أكيد، إجابة صحيحة. 11 شدة وحيلة بصورة 11. قيصر يقول سمعت لغز الحلقة؟
2: لا والله ما سمحت.
0: إذن
2: مباشرة دخلت.
0: عندك الإجابة خلال 20 ثانية، ركزي وياي. لديك عدد من التفاحات، إذا وزعتها على 4 أشخاص بقيت تفاحة، وإذا وزعتها على 5 أشخاص بقيت تفاحة، وإذا وزعتها على 6 أشخاص بقيت تفاحة. السؤال، ما هو عدد التفاح الذي لديك؟
2: والله
0: حاولي.
2: ولا تفاح ممكن، ولا يوجد ولا تفاح.
0: لا لا لا، أكو تفاح وأكو عدد.
2: يعني 4؟
0: ما أعرف، طيني إجابة رح يخلص الوقت. ثانيتين وثانية وخلص الوقت. على العموم رح أسجلك 2.
2: أي نعم
0: إن شاء الله، هاي إجابة رح أسجلك 2، عسى أن تكون صحيحة. أهلا وسهلا بك يا برا، نورتينا وشرفتينا كل الهلا. إذا اتصال آخر. ألو.
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية. أهلا الله. وسهلا ومرحبا يا هيام.
3: الله يخليك أستاذ أحمد، تحياتي إليك، تحياتي للمخرج أستاذ قيصر الجراح.
0: تحياتي واحترامي أنا وقيصر الجراح إليك يا هيام، وكل المستمعين إن شاء الله يبادلوك التحية والاحترام. نورتينا يا هيام. جاهزة هيام؟ جاهزة؟
3: والله إن شاء الله.
0: صالة هوا ما مشاركة هيام؟
3: والله شوية يعني.
0: يلا إن شاء الله.
3: ما نصل والله أستاذ أحمد.
0: أي يعني لود صحيح.
3: لودي نعم.
0: صح. إذن عدنا سؤال بالمرحلة الأولى، ما تعرفين الإجابة قولي مساعدة حتى ما يروح عليك المشاركة. يقول ما هو المعدن الذي يعد موصلا ممتازا للكهرباء ويستخدم بكثرة في الأسلاك الكهربائية؟
3: النحاس.
0: عفية عليك، إجابة صحيحة. حبيب. هيام، هيام سمعت اللغز؟
3: نعم.
0: الإجابة
3: الحنة العبرية 61.
0: 61. زين، إذا العبرية ما دافعين كروة شلون؟ والله والنعم بنت الوصول. إن شاء الله يا رب تكون الإجابة صحيحة يا هيام، نورتينا وأهلا وسهلا بيك. إذا المستمعين اتصال آخر. ألو.
4: ألو.
0: ألو.
4: مساء الخير حمودي.
0: مساء الخيرات والعافية يا حبيبي يا صفاء.
4: كل الحبيب المخرج الغالي وكيف
0: حالكم؟ الغالي الحبيب أنت صفاء جلال، شخبارك؟
4: لا عمري أزغاليك يا روح عافيتك وكم طيبين.
0: يخليك ويسلمك يا رب، تكون دائما بخير وعافية.
4: تحياتي كلها النباب العلالات.
0: يحفظك، تحياتنا واحترامنا لمحافظتنا الحبيبة الراقية، أصحاب الدواوين ودق القهوة، الديوانية الجميلة. يحفظك ويسلمك.
4: إن شاء الله، إن شاء الله كنا واحد.
0: إن شاء الله يا رب. إذن صفاء المرحلة الأولى سؤال ما تعرف الإجابة قول مساعدة. جاهز؟
4: يلا ماشي
0: ماشي ماشي. إذن يقول من أنا؟ هو حيوان الذي يعيش في الماء وليس لديه عظام.
4: حيوان يعيش في الماء
0: وليس لديه عظام. عنده هيك 8 ايدين من 9 ايدين من 700
4: عمل مساعده ما يحضرنا
0: 700 ايد عده من ذش قد يلفلف منا ومن
4: انا دولفين
0: ايدين طبعا
4: ها
0: ده ايدينات هواي يلفلف
4: الاخطبوط
0: عافية عليك الاخطبوط صفاء سمعت اللغز
4: اللغز نقول
0: 61 يا رب تكون إجابة صحيحة بس حاولوا تتأكدون من الإجابة يعني حاولوا لأن هذا الرقم جزء مشكوك فيه جزء مصايح حاولوا إذن تحياتي واحترامي لك يا صفاء حبيبي نورتنا أهلا وسهلا تحياتي واحترامي. اتصال آخر ألو
5: مساء الخير والعافية.
0: مساء الخيرات والعافية حبيبي حمودي
5: الغالي.
0: أهلا وسهلا
5: أحمد الحبيب الخفاجي
0: شلونك يحفظك يا دليمي يا محترم شلونك قلبي
5: جدول قلبك شخبارك. يا حبيبي
0: يحفظك ويسلمك إن شاء الله
5: الله يستر عليك
0: حمودي جاهز
5: لا تطلني سؤال تعجيزي
0: إيه قفل خلي اختار لك واحد يقول السؤال يقول السؤال لا اجاك سؤال
5: من نطق لك صفنة تدري لو ما تدري
0: اجاك السؤال
5: ايه
0: باختيارات
5: حلو
0: في اي قرن او قرن استخدمت اول عدسات لاصقة للعين الاختيارات
5: في اول قرن استخدمت عدسات لاصقة للعين
0: نعم قرن 19 لو 21 لو قرن 11
5: مساعدة
0: مساعدة اي عافية عافية عافية لا لا اقول مساعدة
5: يلا
0: حلو اجاك سؤال سهل مال المساعدة يقول اتحرك معك بسرعة اتحرك معك بسرعة ولكنني لا يمكنني ان اسبقك من انا
5: اتحرك معك بسرعة
0: لكنني لا يمكنني ان اسبقك من انا
5: نعم من انا ادري بالخيال
0: عافية عليك الظل نعم. عافية عليك حمودي اجابة صحيحة نعم.
5: بدوال قلبك
0: لغز الحلقة سمعته
5: مستعد انا اللي ادري ب61
0: تدري ب61
5: نعم
0: ان شاء الله يا رب تكون اجابة صحيحة يا حمودي نورتنا اهلا وسهلا ومرحبا اذا اتصال الو
6: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
6: يا مساء النور الوالد وكل شيء حلو
0: مساء الخيرات والعافية يا اجمل من قال مساء الخير
6: حبيبي يا زيد فراس
0: يا هلا اهلا وسهلا ومرحبا يا زيد راس نورتنا يا زيد زيد يمكن اول مره اسمع صوتك اول مره تتصل
6: اول مره اشارك
0: اهلا وسهلا بك ومرحبا يا زيد ان شاء الله مو اخر مره
6: ان شاء الله
0: زيد يقول المرحله الاولى والسؤال الاول اذا ما تعرف الاجابه قول مساعده عندنا وسائل مساعده
6: أوكي. ان شاء الله
0: اذكر شيء تشتريه ليستخدمه الاخرون انت تشتري
6: تستخدمه
0: تشتريه بس مو انت تستخدمه غيرك يستخدمه
6: انا دبي لك
0: لا لا لا تشتريه بفلوس فعلا تشتريه بفلوس مشترى بس مو انت تستخدمه غيرك
6: والله مساعدة
0: مساعدة مساعدة نشوف المساعدة مساعدة حلوة زين شلونك بالامثال
6: زين يعني
0: تتابع البث المباشر
6: اي متابع
0: تتابع تتباوع
6: تتباوع
0: خطفة سريعة هاك على السريع هاك يلا بعد
6: شنو ما؟
0: راويتك الحل على الشاشة
6: ما طلع حتى الحل على الجهاز
0: أكمل الأمثلة التالية
6: خلاص
0: عند البطون
6: تعمل عيون
0: وسلامة عيونك يا حبيبي هم نزل هم نزل
6: بتعصط
0: يدب... ليش على السطح بس أبدأ فيش عند على السطح منزل جواب الصالة إذن شين التعرفة أحسن
6: من
0: الزين اللي ما تعرفه إجابة صحيحة يا حبيبي يا زيد إذا وصلنا ياك إلى سؤال الحلقة لغز سمعته
6: والله سمعته
0: شنو الإجابة
6: أنا 61 أقول والبالبيت يقولون واحدة وأنا ما أدري عم نخليني
0: يعني أرد أساعدكم أنا لا عندي تفاح أوزع إذا أربعة أشخاص أوزع لهم تبقى واحدة فعلا أكو عدد ف... فعلا يعني اريد اوضح لكم
6: والله خلي انا ما ادري والله بالبيت يقولون واحده بعد ملاحظه
0: هسه شنو الاجابه اللي اثبتها لك
6: واحده والله كريم
0: واحد اذا تحياتي واحترامي للعائله الكريمه جميعا ان شاء الله تكون اجابتكم صحيحه تحياتي واحترامي اهلا وسهلا بك يا زيد اذا اتصال اخر الو
7: الو مساء الخير
0: مساء الخيرات والعافيه يا هلا اميت هلا يا عطر الورد والوانه
7: الله يخليك معك زينب زياده من السماوة
0: اهلا وسهلا بيك كل اهلنا في السماوة شلونكم شو اخباركم
7: الله يسلمك
0: يحفظكم الله يرعاكم يا زينب اذا زينب خليك. المرحله الاولى سؤال اذا ما تعرفين قولي مساعده زينب قبل كل شيء تحبين تربيه القطاط البزازين
7: البزازين
0: اي
7: مو كلش
0: خلي ولي لعد هذا السؤال يقول ما هي أكثر خلايا الجسم عمرا
7: أكثر خلايا الجسم عمرا
0: أي عندك وسيلة مساعدة لا تستعجلين
7: ما أعرف
0: ما تعرفي إذا خلينا نشوف وسيلة مساعدة طلعتك وسيلة مساعدة تابعين البث المباشر
7: لا ما
0: انت للاسف ترى انا اتش الحل اذا السؤال يقول ما هو المكون الرئيسي للزجاج
7: الرمل
0: عفي عليك الرمل اذا سؤال حلقتنا سمعتي
7: نعم
0: 61 يا رب تكون اجابه صحيحه يا زينب نورتينا واهلا وسهلا اتصال اخر الو
8: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله
8: تحياتي
0: استاذ احمد تحياتي واحترامي لك اهلا وسهلا وتحياتي استاذ قيصر وكل الكادر اللي حضرتك من ويانا
8: حنان محمد
0: يا اهلا وسهلا بك يا حنان اذا حنان المرحله الاولى واسئله سريعه واذا ما تعرفين قولي مساعده
8: تمام ان شاء الله
0: ما هو الحيوان الذي يسمى البهنس
8: يسمى ايش
0: بهنس
8: صوت ما واضح والله
0: ما هو الحيوان الذي يسمى البهنس
8: بطنك والله ما يبين الصوت
0: بهنس باء هاء نون
8: بهنس ايه سمعته يمكن هو يطلق على العرب على الاسد
0: عفي عليك اجابه صحيحه هنان
8: شكرا
0: الاسد
8: شكرا
0: اذن سؤال الحلقه سمعت اللغز
8: اي نعم
0: الإجابة
8: إجابتي 61 إن شاء الله
0: 61 يا رب تكون إجابة صحيحة يا حنان نورتينا وأهلا وسهلا
8: أهلا
0: يحفظك الله إذن اتصال آخر لكن مع قيصر جراح

0: حياكم الله واهلا وسهلا بكم مع احمد الخفاجي قيصر الجراح واكيد شركه تفاصيل الانتاج الفني الراعي الرسمي لهذه الحلقه من برنامج عمو احمد مع اتصال. الو. مساء الخيرات والعافيه.
1: نور مره ثانيه.
0: يا اهلا وسهلا يا نور. هسه انا اسجل نور مره ثانيه.
1: نور علي.
0: تحياتي يا نور علي مره ثانيه. اذن مره ثانيه
1: جواب 61.
0: لا لا لا لا ما اتفقنا هيك نور. لا ما متفقين هيك نور. نور ما متفقين هيك. اذا تحياتي واحترامي لك. هذا هو يا نور بيج خير الدليلي نورتينا وكل الهلا. اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: تحياتنا لك استاذ عزيز. تعرفنا استاذ قيصر وكل الكادر.
0: تحياتي واحترامي لك واكيد قيصر يسلم لك التحيه. يا عبد الكريم الحلي. يا اهلا وسهلا عبد الكريم. هاي وين شو اخبارك؟
2: الحمد لله واحد
0: يحفظك يا رب دائما تكون بخير وعافيه ان شاء الله. الحبيب انت عبد الكريم. جاهز
2: ان شاء الله؟ جاهز
0: ان شاء الله. اذا ما تعرف الحل قول مساعده. تمام
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله تعرفه
2: ان شاء الله.
0: اذكر شيء تشتريه ليستخدمه الاخرون. شنو؟
2: الكفن.
0: لا لا لا لا لا الله يبعدك ويبعد كل الناس كل من يوم. اذا مساعدة. لا تحاول مرة اخرى. اذا كم عدد الجيوب الانفية لدى الانسان؟
2: 8.
0: عفية عليك عفية عليك. طبعا والله العظيم قووا علاقتكم بالزميل قيصر كل ينحلهم حتى اللغز.
2: تحياتي
0: واحترامي لك. سمعت اللغز؟
2: اي
0: يا اعيد لك اياه. لكن قبل لا اعيد لك اياه عندك 20 ثانيه للاجابه. جاهز؟ سؤال الحلقه. لديك عدد من التفاحات، اذا وزعتها على اربعه اشخاص بقيت تفاحه، واذا وزعتها على خمسه اشخاص بقيت تفاحه، واذا وزعتها على سته اشخاص بقيت تفاحه. السؤال، ما هو عدد التفاح؟
2: 61. يقول
0: ما أعرف. 61 أسجلك. 61.
2: 61.
0: يا رب تكون إجابة صحيحة يا حبيبي. يا عبد الكريم نورتنا وكل الهلا بيك. هذا اتصال آخر. ألو.
3: ألو مسك العافية عليك أستاذ.
0: يا أهلا وسهلا يا فضة نورتينا. طبعا فضة راحت تعشت وشربت قلاص شاي وخلت له ملح قالت يؤخر الجالي مال أحمد الخفاجي.
3: تحية طيبة
0: لحضرتك. تحياتي واحترامي لك يا فضة نورتينا. اهلا وسهلا.
3: الله
0: يحفظك. اذا فضة طاي عودة اخرى من جديد. ما معنى الياقوت؟
3: شنو استاذ احمد؟
0: الياقوت. ما معنى الياقوت؟
3: الياقوت
0: اي نعم.
3: هذا الياقوت مال الحجر مال
0: هو كاسم لا اسم. معنى الياقوت. اكو معنى لفظي واكو معنى مادي. المعنى المادي هو الحجر الكريم، لكن اللفظي شنو معنى كلمه ياقوت؟
3: والله
0: غير اكو على مساعده مساعده مساعده مو
3: يلا مساعده ان شاء الله.
0: اي مساعده يا فضه.
3: مو ترى اكو مساعده اكو استاذ احمد اكو معناه بالقران واكو معناه يعني هيك شيء.
0: هسه ليش تريد
3: اكو يلا ان شاء الله نساعد المساعده.
0: أذن للمساعدة. حلو. شيء في السماء وليس في الماء، ما هو؟
3: شنو؟
0: شيء في السماء وليس في الماء، ما هو؟
3: الحرف ال
0: شو قيس أسوي
3: السماء؟
0: شنو معناه؟
3: أستاذ أحمد بس عد لي إياها شوية.
0: قيصر خبصتي سوي لس، دا يسكتني ما أدري ليش. إجابة صحيحة. إذا فضل ما هو لغز الحلقة؟ إجابة.
3: الإجابة أنا يعني
0: تعانيت
3: يعني
0: بأخوي
3: نعم قالون 61. إن شاء الله إحنا
0: إن شاء الله تكون إجابة صحيحة.
3: بالنهاية نأخذ إجابة صحيحة.
0: يحفظكم. أهلا يا فضل نورتينا وكل الهلا. إذا اتصال آخر.

0: لا، إذا ما تعرف قول مساعدة.
1: مساعدة
0: مساعدة، حلو
1: صراحة.
0: حلو. شوف المساعدة، تابع البث المباشر.
1: اي طبعا، بس هي راني سد اسلق ومتابعك.
0: ده تشوفني يعني؟
1: والله ما اشوفك، اسمعك.
0: لا، ما بدك تشوفني، بدك تشوفني مو هذا الحال على الجامعة.
1: حبيبي السلام.
0: الحبيب. سؤال المساعدة يقول: ساعة تشير إلى الثالثة تماما، كم درجة الزاوية بين عقربي الساعة؟
1: 90.
0: عفي عليك، عفي عليك، عفي عليك. إجابة صحيحة 100%. يحفظك.
1: الله يحفظك.
0: سؤال الحلقة سمعته؟
1: نعم. أي سمعت.
0: الإجابة
1: 61.
0: 61. يا رب تكون إجابة صحيحة، نورتنا وأهلا وسهلا بك. يا رب توصل بالسلام إن شاء الله. الحبيب، سلامة والعافية. اتصال آخر. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لك حبيبي، وتحياتي لكل طاقم عمل إذاعة جامعة المستقبل. معك أحمد حسين.
0: أحمد حسين، تحياتي واحترامي لجنابك الكريم، وإن شاء الله كل كادرنا يوصل لك التحايا عبر برنامجكم عمو أحمد. أهلا وسهلا بك يا حبيبي أحمد.
2: الله. نعم
0: حسين. المرحلة الأولى سؤال، إذا ما عرفت الإجابة قول مساعدة.
2: نعم نعم،
0: حتى ما تخسر المشاركة. إذن ما جمع كلمة غراب؟
2: غربان.
0: إيش قد؟
2: غربان. غربان.
0: غربان؟
2: نعم.
0: متأكد؟ متأكد؟
2: مو كلش.
0: يقول مساعدة.
2: مساعدة.
0: عليك. زين، تتابع البث المباشر على الفيسبوك؟
2: لا والله.
0: لا للأسف. للأسف. راح أشوف وسيلة المساعدة.
2: نعم،
0: وسيلة مساعدة. ها، عندك وسيلة المساعدة سؤالين، إيش تختار، الأول لو الثاني؟
2: الأول.
0: الأول، ما هو الطائر الذي يرى بأذنيه؟
2: سؤال صعب والله.
0: لا سهل. قيصر قبل قال فلان، قلت له والله صحيح.
2: والله مو على بالي أستاذ. تقول النعامة؟
0: لا لا لا، ده عيون هالكبرى عيون النعامة. هذا
2: سؤال غير.
0: هذا هو زين، راح أساعدك باعتبار تجاوزنا النصف من البرنامج. السؤال الثاني يقول: ما العدد الذي إذا أضفت إليه نصفه أصبح الناتج 45؟
2: 25.
0: لا،
2: 20. طبعا مو زين بالرياضيات.
0: قيصر ضاج.
2: يعني ما تعرف الرياضيات.
0: قيصر ضاج. قيصر، راح اساعدك للمرة الأخيرة.
2: نعم،
0: للمرة الأخيرة، وبعدها اعتذر منك يا حمودي، وراح نطلع فاز على قوات قيصر. اذكر ثلاثة من أيام الأسبوع بدون ذكر أسماءها، لا بالعربي ولا بالإنجليزي.
2: الأول، الثاني، الثالث.
0: لا لا لا، هذا عد، أذكر أسماءهن لا بالعربي لا بالإنجليزي. ثلاثة أيام. عافية علي قيصر والله. القيصر ترى تأخذ جائزة.
2: يعني السبت، الأحد.
0: لا لا لا، ما تذكرهن لا عربي ولا إنجليزي. راح نطيك وقت.
2: شلون؟ ما طيني مثال، طيني مثال.
0: شلون أعطيك مثال؟ يعني حلك السؤال شلون؟
2: اي كلها
0: لا لا لا لا لا لا.
2: والله العظيم
0: والله سهل، والله العظيم سهل. او خلص الوقت يا حمود، اتصل عندك اتصال اخر يا حبيبي.
2: ما بقوة حصلت.
0: نورت يا حبيبي، انا اعتذر منك، يعني سألتك اكثر شخص سألته. اذا اتصال اخر. الو، نروح فاصل ونواصل مع الزميل المبدع قيصر جباح.

0: قيصر الأنامل الذهبية عاشي على هذا الفاصل الجميل. وشركة تفاصيل للإنتاج الفني تحييكم مستمعين الأحبة الكرام وتهديكم جائزتين اليوم للفائزين بحلقة هذا اليوم، أصحاب الإجابات السريعة والجميلة والحقيقية والمضبوطة بعد إجراء القراءة. إذن معي اتصال. ألو.
1: ألو. ألو. مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
1: تحياتي حضرتك بالكادر بكل المستمعين.
0: تحياتي واحترامي إليك وكل الكادر. من ويانا؟
1: أهلا بك أم علي من الموصل.
0: يا أهلا وسهلا يا أم علي.
1: أهلا بك
0: أم علي. المرحلة الأولى أسئلة، إذا ما تعرفين الإجابة قولي مساعدة، أكو وسائل مساعدة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. يقول السؤال، ما هو علم الجيولوجيا؟
1: يمكن علم الأرض.
0: عفية عليك والله، صحيح، إجابة صحيحة 100% يا أم علي. سؤال الحلقة سمعتي؟
1: إيه 61.
0: 61 يا رب تكون إجابة صحيحة. أهلا وسهلا بك يا أم علي، نورتينا وكل أهلنا بالموصل. اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: حياك الله خير، عزيز تحياتي لك والكادر مستمعين المستمع.
0: حياك وحيا الله أصلك، وتحياتي واحترامي مني ومن قيصر ومن كل الكادر لك. إن شاء الله المستمعين يردوك التحية. يا كامل جودة نورتنا وكل الهلا بيك. إذن كامل جودة.
2: نعم.
0: المرحلة الأولى أسئلة. نعم. إذا ما عرفت الإجابة أكو وسائل مساعدة. جاهزين؟
2: نعم إن شاء الله.
0: أذكر شيء تشتريه ليستخدمه الآخرون. انت تشتري بفلوسك بس غيرك يستخدمه، شنو هو؟
2: اشتري بفلوسي؟
0: ايه بفلوسك.
2: ايه والله
0: مساعدة. مساعدة؟
2: اعتقد الشفن.
0: لا الله يبعدك عنه. مساعدة. التابع البث المباشر على الفيسبوك؟ التابع البث المباشر على الفيسبوك؟
2: لا لا انا ما عندي فيسبوك
0: للأسف. شارة وناك الحل. سؤال المساعدة يقول، انتبهوا يا كامل جودة، لديك ألف دينار، عندك ألف دينار، مو تروح تشتري هاي وتعطيها لغيرك يستخدمها، لا، أنفقت أو صرفت نصفها ثم صرفت نصف المبلغ المتبقي، كم بقي لديك؟ عفية عليك والله عم شاطر، أكيد عندك محل. كامل سمعت السؤال الحلقة؟
2: إن شاء الله 61.
0: إن شاء الله يا رب يكون 61 وإجابة إن شاء الله تكون صحيحة. أهلا وسهلا بيك نورتنا. اتصال آخر. ألو. مساء الخيرات والود والعافية.
3: شلونك أستاذ؟
0: بخير وأنتم طيبين الحمد لله. شلونكم؟
3: ربي يحفظكم ويخليكم. الحمد لله بخير، اذا انتم بخير.
0: اللهم رب دائما يجعلكم بخير. تحياتي وتحيات كل الكادر اليك. من ويانا؟
3: زهراء ايمن.
0: يا اهلا وسهلا يا زهراء. زهراء يمكن اول مره تتصلين بينا؟
3: اول مره بهذا البرنامج.
0: يا اهلا وسهلا يا زهراء، وان شاء الله مو اخر مره، كل ثنين الساعه 9
3: ان شاء الله يا رب.
0: زهراء زهراء زهراء زهراء.
3: سهل
0: سهل
3: يا قلبي يلا حط على
0: اسم الله على قلبك. إذن ما هو الطعم الذي لا يستطيع القطط تذوقه؟ أكو سؤال مساعد، لا تستعجلين.
3: بس الصوت يعني كلش بعيد.
0: الصوت بعيد؟ زين.
3: أي والله.
0: غير مكاني؟
3: لا.
0: إذن زهراء، ما هو الطعم الوحيد الذي لا يستطيع القطط تذوقه؟ يعني راح ابسط لك اياها، اكو عندنا حلو ومالح ومور، شنو الطعم اللي ما يميزه القطط؟ واكو وسيله مساعد، لا تستعجلين. اقول لك قيصر شو وسائل مساعد كل حيوانات.
3: اعطيني وسيله مساعده.
0: ترى هم حيوانات على كيفك. أن سؤال سهل إليك يا زهرة. يقول اذكر ثلاثة من أيام الأسبوع بدون ذكر أسماؤها، لا بالعربي ولا بالإنجليزي.
3: أوكي. اليوم.
0: عفية.
3: والبارحة.
0: عفية.
3: وباكر.
0: يا فيا فيا فيا فيا، إجابة صحيحة 100% يا زهرة نورتينا. إذن لغز الحلقة سمعتي؟
3: لا والله عدي.
0: تمام راح أعيد لك يا، لكن عندك 20 ثانية للإجابة. جاهزة؟
3: جاهزة.
0: أهلك ناسك قرايبك منا خلي يساعدوك. يقول لديك عدد من التفاحات، إذا وزعت على 4 أشخاص تبقى وحدة، وإذا وزعتهن على 5 أشخاص هم تبقى وحدة، وإذا وزعتهن على 6 أشخاص هم تبقى وحدة. السؤال، كم عدد التفاح؟
3: خليني وياهم أقول 61.
0: وياهم؟
3: أي.
0: زين أكو واحد مجاوب 5 وأكو واحد راح أخليه شوي أضعف حل.
3: أوكي.
0: إذن إيش قد الحل يا زارة؟
3: شارك وياكم.
0: إيش قد؟ أهلا وسهلا بيك ونورتينا. إيش قد الحل؟
3: 61.
0: 61. أرد أسمع الجرس هذا يعجبني.
3: أي
0: انتهى الوقت. نورتينا يا زهراء وأهلا وسهلا بيك. إذن اتصال آخر. ألو.
4: ألو مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
4: حبيبي أستاذ أحمد.
0: حبيب قلب. كرار.
4: الله يبارك.
0: كل الهلا. أهلا وسهلا ومرحبا يا كرار. نورتنا.
4: ألف تحية لك والبرنامجك الطيب وشكرا لإذاعة صوت المستقبل وأخويا قيصر وكل الموجودين.
0: مليون تحية. نردها لك مع باقة ورد معطرة. بعطر الورد والرياحين لك يا حبيبي يا كرار
4: حبيبي
0: والكل مستمعين الأحبة ومتابعين الأفاضل.
4: الله يبارك
0: يحفظك. الله يسلمك.
4: إن شاء الله بالنسبة للغز إن شاء الله أقول 61 إن شاء الله. سؤال حلو وسهل.
0: أسا احنا سجلنا لك الإجابة، خلينا نشوف السؤال. يقول السؤال، ما الشيء الذي لا يمكنك الاحتفاظ به أكثر من بضع ثواني مهما حاولت؟
4: الشيء اللي
0: عندك وسيلة مساعدة، عندك وسيلة مساعدة، لا تستعجل. شيء ما تقدر
4: أنا أقول الكلمة، الكلمة يعني الكلمة
0: لا لا شيء ما تقدر تحتفظ به أكثر من بضع ثواني مهما حاولت. عفية علي. أي صار أي صار ما قلت
4: أقول مثلا
0: شنو
4: يعني أقول مثلا شبالله أعطيني وسيلة مساعدة.
0: لا لا أنت إيش قلت؟
4: أنا قلت النفس.
0: أي صحيح، إجابة صحيحة. 100% كرار حبيبي إجابة صحيحة. وهذا اللغز ثبتنا لك. كل الهلا بيك نورتنا. كل الهلا أهلا وسهلا. اتصال آخر. ألو. ألو. إذن نروح فاصل ونرجع نواصل مع عمو أحمد.

عدنا معكم مستمعين الأحبة الكرام في الدقائق الأخيرة لحلقة هذا اليوم من برنامج عمو أحمد، ولكن حصة المعلقين على البث المباشر راح تكون وياي وياكم من التعليقات لنقرأها معا سوية. قيصر البث ما هو؟ تحياتي واحترامي لكم دائما وأبدا مستمعين الأحبة الأفاضل. طبعا

عودة لكم مستمعينا لحب الكرام، وهذه قفشة من قيصر جراح. الله يا قيصر ورطتنا. نبتدئ بالحبيب الغالي مدير الإذاعة المحترم السيد الزميل زيد الشوكة، كل التوفيق إن شاء الله أنه لك يا حبيبي يا سيدنا المحترم. إذا المهند محاولي نور الحبيب، أكيد نورك. القرآن حصني، مساء الخيرات. مساء الخيرات والعافية عليكم وشهقة حزن. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم أستاذ أحمد، تحياتي واحترامي لكم دائما، يا رب تكونون بخير وعافية. عبد الكريم الحلي، مساء السرور، مساء الخير والعافية والسرور علينا وعليك وعلى قلبك إن شاء الله. مصطفى عمار محمد، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. لمار الجنابي، وين أرقام يا أرقام الأثير؟ 07835 مكرر 6 مكرر 6 6 7، والآسيا 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7. طيبة علي، هلا وأهلا يا طيبة، اليوم ما شفناش ولا سمعنا صوتك. ليان علي 61، آني نور علي من الديواني، نورتينا يا نور، أهلا وسهلا بيك. السيد قاسم الهاشمي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا سيدنا المحترم، أهلا وسهلا بيك ونورتنا. مصطفى عمار محمد، جواب 61، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. القرآن حصني، جوابي 61. جهقة حزن، جواب اللغز 61. مهند محاولي، الاخطبوط، إجابة صحيحة. لمار الجنابي، مع الاتصال. إذن هي هاي أرقام الاتصال يا لمار، ونورتينا. القرآن حصني البارحة واليوم مباشر أكيد. مهند المحاولي، الخيال، إجابة صحيحة. مهند المحاولي الرمال، مهند يعني معلوماتك حلوة وجميلة ومشاركاتك أجمل، يا ريت لو تتصل بينا في الأيام القادمة، الحلقات القادمة. لمار جنابي، اليوم مباشر أكيد، عقب باشر. السيد قاسم الهاشمي، جوابي 61. سجلني قاسم، يحيى جاسم، تحياتي لكادركم الطيب. تحياتنا واحترامنا لك يا سيدنا المحترم، لكن عذرا، البرنامج فقط اللي يدخلون القرعة هم أصحاب الاتصالات، لكن هنالك حلقة سوف تكون بلغز خاص للمشاركين عبر البث المباشر. تحياتي واحترامي لكم وشكرا لمتابعتكم لكلامكم الطيب. سيد قاسم الهاشم، جواب 61. سيد قاسم الهاشم، تحياتي واحترامي لك. القرآن حصني، النفس أكيد، أنتم النفس والروح والقلب يا مستمعين الحبة، متابعين الكرام. اللهم صل على وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. سيدنا محمد، تحياتي. إذن راح نجري القرعة، فاصل ونرجع.

إذا المستمعين الأحبة الكرام أجرينا القرعة لكن ما فتحنا الأسماء، نفتحها أمام البث المباشر. خلينا نشوف من يفاز ويانا بذن الاسمين اللي فازوا ويانا من شركة تفاصيل الإنتاج الفني. أول اسم فاز ويانا تتوقع منو من الأسماء؟ أي أراوكي تقول لي توقع شلون؟ تحياتي واحترامي للجميع. طبعا الإجابة الصحيحة 61. الإجابة الصحيحة كانت أول يوم زينب الزيادي، أول الفائزين معنا اليوم بحلقة هذا اليوم، وكانت الإجابة الصحيحة 161. تحياتي واحترامي لكل الفائزين. والاسم الثاني اللي شافه قيصر ما توقعه هو عدي، الأخ عدي وزينب الزيادي فازوا يعني في قرعة هذا اليوم، وكانت الإجابة صحيحة 161. تحياتي واحترامي لكم جميعا متابعين مشاهدين متصلين مستمعين، كلكم في القلب أينما كنتم فأنتم في القلب. تحياتي واحترامي لكم. إن شاء الله موعدنا اثنين قادم ولغز آخر وعم أحمد وقيصر الجراح. تصبحون على خير.

الاف ام. لا تغير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
7: إذاعة المستقبل FM الأولى في بابل.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

كلمة وكلمة أحبك وأكثر ومعاتبك حقك يقل اهتمامك تغلط وما حاسبك أنا اللي جرح بكلامك.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7. حسنا.